0: هي الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
1: يشهد معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي، مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب، بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
1: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
1: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب، احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة. وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
4: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها هنا ونحن نكون فقدنا موقف واحد. 2
1: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
6: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
5: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
6: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي، عندك الديوان حقك

0: ديوان حقنا واسع جدا, وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه, وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
0: لا يا اخي, برضو نتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله, حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير, واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
1: يا ابو الفكر, والكتب حتجيبها من وين؟
0: كله عاملين حساب يا اخي, الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب, والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه, وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا, ما قصرتوا وما خليتوا حاجه, بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا, وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق, شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
0: اسمعني يا اخي, العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه, ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر, وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي, انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
0: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض, وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب, وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله اسمح لي اقول لك, اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار, فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم, واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه متين
0: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده, ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعمل شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقاً عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث، يعني مؤتمر الثالث، النسخة الثالثة من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن، والآن في برلين ألمانيا.
0: طيب السيد المستشار لورنس، مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين، طلعت بشنو؟
1: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند هو تقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب، من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي أمن الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين وقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان، لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الرائع المناهض للحرب.
0: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم، آسيد لورنس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، ونحن نتكلم معك بصراحة كجهة معنية بالتشاور والحوار، كيف بتشوف للخطوة دي وبعدها مفروض يبقى شنو؟
1: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
0: كيف؟
1: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء، بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في السابق عدم جلوس مع بعض وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة،
0: اللي هي
1: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت، كل مرافق عامة المدنية. فاتفقوا كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
0: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما في شيء، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد، فإنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف تشوفوا للكلام ده؟
1: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين منهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة، واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تدور في السودان وكانوا يعني موفقين في المسألة دي، وده كلام جميل جدا جدا. ولأول مرة المعارضة القاعد بره وسودانيين القاعدين في داخل سواء كان في بور السودان أو في خرطوم الجو هنا أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا الجلوس مع بعض بعد تفرقة، يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة، كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، ده شيء ما نريده.
0: طيب سيد لورنس المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، والإيجاد هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية والمنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف إنه الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل إنه السودانيين اللي جوا هنا بمختلف توجهاتهم إنهم يتفقوا، أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
1: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظات زي ده لازم الحفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق دي. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا، وجاي برضو من أصوات السودانية إنه لابد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين هم بيقوم بتحديد من يحضروا، لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية، الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء، لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من شأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
0: وين الأطراف المتحاربة؟
1: إحنا في خماسية إحنا معنيين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة أربع دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معنيين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحين.
0: لفائدة المستمع، مستشار لورنس المبعوث الخاص للإيكات وانت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيكات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
1: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل 3 شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية، كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
0: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية. هل الكلام صح؟
1: نعم كده صحيح، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا الطرفين في الحرب يحارب ما عندنا فيها دعوة. لا، إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 سنة الفات، الدول الأربعة عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف 4 دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول دي عندهم نفوذ، فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 سنوات أساسية، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حدنة إنسانية. ومش كده بس، صنف
0: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات الدول الرباعية
1: وهم ذات صنف بعض جهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء، لازم يجب عزلة
0: الحركة الإسلامية
1: تحديد. نعم تحديد في الخماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين، كل هذه من الشأن السوداني. عشان كده سميناه حوار سوداني بملكية السودانيين.
0: طيب الحوار السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية.
1: نعم.
0: الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص.
1: نعم.
0: في تحديات اليوم، رغم الكلام اللي أنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا برا فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس، فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
1: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه. موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير حرب ضد التغيير. يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنها ضروري، لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع يراد به كل السودانيين، ده واحد. يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضاها بالنداء كده. تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وهدر فيها السودانيين من الداخل وخارج ده يكفي لإيصال أصوات للناس البياني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة. وأساسا ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة. أنا يا جماعة
0: وقفوا الحرب،
1: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء. معاد السودانيين إذا اتفقوا لإقصاء فئة معينة ده شأن السودان.
0: طيب ده الكلام اللي انت بتقوله، الحوار انه لازم انه يكون شامل لكل السودانيين ما عدا اذا كان في جهة سودانيين اتفقوا انه يكون ما موجود، ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد، وانت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار ده يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
1: احنا حندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني هنديهم دعوة عشان يجي في اعتمادك. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة اللي بيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة. إحنا ما هنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد، السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان. وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية، السودان هو الذي يرسم أجندة لحل قضية.
0: طيب السيد لورنس المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم، هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع وليه بقى كده؟
1: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
0: نعم.
1: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع، رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء دول منظمة عارفين لماذا؟ سؤال مطروح لهم.
0: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
1: الخطة أنا ما بيقدر أنبه بشكل فردي، لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
0: طيب السيد لورانس المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين، ده طلعت بشنو؟
1: برلين عنده هدف معين، هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل نداء مشترك. ده هدف.
0: ده حصل.
1: ده حصل. نعم. في التغييم أو في رؤيتي، وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام، وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء، بالذات في جلوس معنا. لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد أخذ رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق المشترك اللي بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
0: طيب سؤال قبل الأخير، السودانيين كانوا بتوقعوا، وانت حسي شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا، أن إحنا في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلين، من أنهم توصياتكم شنو؟ خلاصة الكلام وقفوا الحرب ده بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير الحرب دي تقيف لي ما داير بيانات. فإنت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول لهم شنو؟
1: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة باريس ولندن وبرلين معنية بمساعدات إنسانية بالإضافة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب، بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة ما الرباعية. الوقف الحرب، رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر. عصايات الكبيرة. انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة. نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية، لأن المرحلة مع بعد الحرب يكون في حوار سوداني سودان جاد على الضوء، يكون في مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية، كل هذه هنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان وقدم البيان ده، النداء ده، لأعلى سلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية، لوزارة خارجية، وفي داخل مبنى وزارة خارجية
0: الألمانية.
1: وألمانية عندها دور في الاتحاد الأوروبي، حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان، وهم استثمروا أموال كتير، لدينا معلومات بذلك، في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة، كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
0: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم، الخماسية والرباعية وكده؟
1: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا، هنجتمع كخماسية نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي، وفي تقديرنا انه ما ياخد زمن طويل، نكون على قدر المسؤولية.
0: طيب السيد لورانس كورباندي المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو دبنجا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان، وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان.
1: نعم.
0: ودرس في الفاشر الثانوية.
1: نعم.
0: وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقولها للسودانيين عبر راديو دبنجا،
1: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداعة تالفة، الحرب بداعة تالفة، وأي بداعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق، حتى لو اديت لناس مجانا، مجرد ما يشموا ريحة البداعة
0: فاسدة
1: ما بيقبل. وده الشيء هسل إنه السودانيين لازم يرفضوا بدعات تالفة، حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة، ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة. إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من هذا الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذن هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين، انظروا إلى مصلحتكم. ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع زملائي في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم أنه كل الدول ده الدول العظمى إحنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم للحوار ولا لعدم الحوار. لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم، وكان بدعات حربية وكذا، ما تقبل بها. أنت عندك قضية، وقضية دي قضية سودانية بحتة، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين بها، يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة، تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال. في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا يعني سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر، في النهاية جلسوا واتفق على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام. بسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل. وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، مجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل السودانية. فده كلمة الأخيرة. أنا كمبعوث الإيجاد في السودان قبل 14 سنة أنا كنت سوداني، حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في جيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية، رابطة بيناتنا لسه ما زال موجودة. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان. حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاتهم الاجتماعية مع خرطوم، دارفور والمروي وكل مناطق دل، ما قاعدين هناك في احترام تام. دي حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوان في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين، شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمالي واليمين.
0: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيجاد لسلام السودان. وعضو الخماسية الدولية على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورانس.
1: شكرا لك. شكرا لك أستاذنا الكبير, وشكرا لراديو دابانجا, ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 5 من شهر 7 2026. قوات الدعم السريع تستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات أمس السبت، والقوات المسلحة تعلن صد الهجمات. تصاعد المواجهات بين الجيش والدعم السريع في شمال وغرب دارفور. مقتل 11 شخصا واختطاف 4 آخرين في هجوم على قرى غوربرا وأرو التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور، واتهامات للدعم السريع. القوات المسلحة تستهدف مواقع داخل مدينة الكرمك بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي. مرصد الجزيرة يكشف عن سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة بدون وقوع إصابات. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 45 مدنيا بمدينة اللبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال 3 أسابيع من شهر يوليو الماضي. وفد أوغندي يجري مباحثات هامة مع المسؤولين في الخرطوم، ورسالة من الرئيس يوري موسيفيني للبرهان وعقار. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 87 ألف نازح بإقليم كردفان خلال 4 أشهر، ونزوح نحو 6000 شخص من مدينة كلبس والقرى المجاورة لها بغرب دارفور. وزارة الصحة بشمال دارفور التابعة لحكومة التأسيس تتعهد بسد الفجوة الناجمة عن إبعاد منظمة أطباء بلا حدود. لجنة المعلمين السودانيين تعلن مواصلة الإضراب بثلاث ولايات اعتبارا من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل. قيادات نقابية نرويجية وفرنسية ترفض فصل العاملين وتتضامن مع المعلمين المضربين. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تكشف عن 418 إصابة و14 حالة وفاة بالكوليرا في المزروب بشمال كردفان. بنك السودان يقرر إلغاء 6 فئات من العملة من 1 جنيه وحتى 50 جنيها، ويمهل حاملو الفئات المسحوبة 3 أشهر. بنك السودان يلغي الرخصة الممنوحة لشركة العسجد الرقمية ويطمئن العاملين بحماية حقوقهم. 18 حالة تسمم غذائي بالدامر بولاية نهر النيل إثر تناول وجبة من دقيق قمح ملوث. مواطنو منطقة السميح بولاية شمال كردفان يعانون في الحصول على مياه الشرب. توقيع ميثاق للصلح والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع ولاية سنار لإنهاء الصراعات والنزاعات القبلية. قدام النيل يبتلع مساحات زراعية خصبة بقرية حلة يونس غربي بربر بولاية نهر النيل. مواطنون بولاية الجزيرة يرفضون قرار زيادة تعرفة المياه في ظل تشغيل المحطات بالطاقة الشمسية. وزير المالية يقول لم تصلنا أي وديعة مالية من الخارج وثبتنا سعر الصرف بسياساتنا. لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي تبعد أكثر من 400 أجنبي إلى بلدانهم وفقا للإجراءات القانونية. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السري يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبوط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاع وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السركم، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من

0: السادس من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: الكلام ده ما في الأخلاق يا جماعة. المحل ده الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف. 1 2
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني

0: نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له هو الأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحبا بك.
1: أنا إبراهيم، وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
0: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأم ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
1: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والجباري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت، مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور، ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أيندهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أيندهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعايه الصحيه الاوليه مع المساس الصحيه شيء وهكذا. فدي دي خلقت هذا الاساس. انا طبعا جيت في في في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدات بلديه عين فوقي تعمل تبني في الشراكات دي. فانا لما جيت طبعا لان انا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما امشي على الخرطوم. فمشيت للبلديه وقمت قلت لهم يا الله يا جماعه انا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في عين فوقي. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي معاهده الاستقبال طوال. قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. ففعلا مشيت قاموا هم الدوليه الخلفيه دي وبدينا من هذا الاساس. بعد طبعا عشت في عين فوقي من 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل عرض 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القضارف المنقل في تبادل بعد حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي. ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل. وانا كونا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفه. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
0: نعم.
1: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
0: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي.
1: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمة بلدية ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولندية.
0: ايوة.
1: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلتها لك دي.
0: نعم.
1: التحليم الموية الزائرات المنزليات مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر وجمعية بتاع الحكومية. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
0: نعم.
1: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما بداني أنا بداني هناك حتى 5 سنين.
0: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
1: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
0: نعم.
1: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الهناية. بعدين الهناء الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركي لشغل المنظمة، يعني كنت أنا في واحدة مساعدة لي يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام ميزانية حقتها، بعد بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بنال بدأت يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
0: والله دي يعني قصة. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية،
1: والحقيقة رفعت يدها خالص.
0: أيوة.
1: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الهناء جفاف والتصحر جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة رومية رسمية يعني. دي الأكبر أكبر حتة في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
0: ده عدد كبير.
1: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده. ايوه مش شغل اللي يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، يقبل يشربوا مويه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو؟ تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس. يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت هنا دي برضه من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دول ولا شنو يعني، لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبسط تتم معالجته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع يونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تحليم مهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه، ناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم، و يعني تخيلين برضو لأن حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
0: نعم.
1: فما عندهم الإجرام بتاعنه دائرية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله لانه المنتج التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
0: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
1: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
0: طيب
1: بالمناسبه دي
0: اها
1: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
0: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
1: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
0: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
1: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق انه الناس اوكسفام لا حسي بيدعمهم. انا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لان عندي ظروف تحت اولادي وكذا وناي، فكتبت لناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشو جات تاني الجولة في تاني المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
0: ايوه وبعدين
1: يعني ايوه
0: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني
1: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النص في الطوالي في كل سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
0: نعم
1: فيها
0: نعم
1: فيها
0: نعم.
1: فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
0: نعم نعم. سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب من الحاجة اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حتة كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانة أوراق ناي وبلاستيك ووساخة وشنو شنو وأولاد شباب. يعني أنا بقول أن هزيل كان يعني خصصوا نص ساعة قاموا وكنسوا الحتة دي وحرقوا البناية ده مش كان بيكون كويس. لكن يعني الناس ما عندهم الإحساس. طبعا أنا ذاتي بعد فترة غبت من المجتمع وكده لما نجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
1: شوف ده سؤال كويس جدا. اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك. الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حصى أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
0: الانضباط
1: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه العملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. لما كان ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
0: بالجنوب. ده نشاط مدهش طبعا.
1: هاي يعني برام سنة 10 ولا 15 ينظمون في الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي الحياه الحقيقه طبعا لانه القصه بتاعت الذكيه يعني الحكوميه لو لازم تتغير لانه الدوله بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين. طبعا الدوله ما قاعده تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بتعب فيها ما بتفهم ليه. كتبت الرصيد بتاع البلديه قلت له يا اخي دفتر الفيزيك قلت له ما تحرجنا ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
0: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك. كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
1: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرط الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بئس التخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجد لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارة بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرينغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسل الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول.

0: مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
1: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه واثنين جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كان تحدي بالنسبة للناس.
1: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسل لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
3: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها هنا نحن نكون فقدنا موقف واحد. اثنين
1: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، نبحث الأخبار ونقدم الحقائق كما هي، نمثل كل وجهات النظر بلا انحياز. دبنجا أخبار موثوقة لكل سوداني في كل مكان. دبنجا نبحث ونقدم الحقائق. دبنجا نمثل كل وجهات النظر. دبنجا نزاهة دقة واستقلالية. دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.

راديو دبي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في

0: انكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما افسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين او في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن انها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير انه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس او الدبلومه. يعني في تخصصين، انا كنت بعرف اشرح لكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا اصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوعه شنو. فبيجي المهندس التعدين بيجي بشوف ينتج، يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني بيسموها اندر جراوند تحت. بيجي بعدين لانه هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، بيقول لك تعمل في حته عاليه على انه المياه الامطار والخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن ان شاء الله بحاجه افقيه. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهويه وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجه يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبه بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الارض ويكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك ملي بتعرف، يعني كل ما صباح وكل ساعه بتصوت انه في حركه عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق لابس ليل الهلمنت اللي هو الطاقين بتاعت الخوذه، ما الخوذه دي، وفيها بطاريه، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضه، تفجير لانه تطلع غازات، تفجير اصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين لكن في النهايه كلها ترجع بتلقى غازات، اول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامه كمان، فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التالي. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي بتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا شغالين في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، وده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليه التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع البلد عدد كبير من الـ من الـ من الـ من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مره قلنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركه السودانيه، مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه، كم مره قلنا عليه جينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنت لي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين الرجال معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذاته مش تعينوا في الشركه السودانيه، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه ومراقبه الانتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق، وكيف يتعامل مع السيانايد يعني. فدل يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه ال قاعدين يعني.
0: دكتور طبعا. دكتور الـ يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدوله السودانيه يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنميه واستقرار اقتصادي؟
1: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها، يعني لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي، ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص ذاته، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد زي بقدمه كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسة تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي وما عارف مين السياحة، والمؤسسات تقيف على رجلينا. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفة عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت، داير تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا. يعني أنت لازم الدولة تقف على رجلينا عشان تخلي ليل ياخدوا راحتهم، ياخدوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجروج ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتبات محدده، لكن الجروج ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعنده امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبة التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الاقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز، فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني انا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس يشوف التعديل العشوائي في بدايته، كان في اشكال يعني ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشفيل اللي هي اسمها شنو بورشفيل دي البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو لا ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع الا يعني بيعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطول بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
0: طيب دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عمليه التعدين في السودان في السنين القادمه، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني ونريك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل هل يعني في امل انه المساله تكون افضل تكون احسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقه العشوائيه وبنفس الاقتصاد الدوره الاقتصاديه السوداء، يعني اقتصاد اسود، الدوله ما عارف الموارد دي ماشيه وين، القروش دي ماشيه وين، العائدات ماشيه وين، الحاجه دي بتطلع كيف. فكده تكلم لنا عن المستقبل.
1: والله انا بفتكر المستقبل موجود، الناس ان شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، واكثر يطلع الناس اكثر جديه طبعا في مواضيعهم، وفي مواضيع طبعا هم لانه اصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الامور يعني المخالفه للقوانين، لكن ان شاء الله بفتكر انه في شغل بيكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاعت معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في واحد كيلومتر مربع فقط، واحد كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة علي دينار دي، أنتجوا فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغايه 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنقة، وفي نهر اسمها نهر أمبلشة وإدة، يمكن أنت كنت عشت في جنوب دارفور، ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكوب في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في إنتاج أسلاك النحاس، يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمه، فانت لازم تركز زياده تعمل 100% تعمل نحاس تعمل اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا فيه ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنس المنطقه دي، و واستغلاله ل... ل... ل... للسودان ده كله، يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر اضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواعدة، يعني من الحاجات الإنسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في الانقاسنا برضو في مناطق غير مكتشفة في لجنسنا، وكرمك جيسان وده حديد طبعا، عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابين كيف يعالج النسبة الضعيفة دي، يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% لأنه تدخل الفرن، ودي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة على الحرب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا، ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيره والذهب ده لسه ما تعرف، يعني هسه في ناس يقول لك اخذ ذهب ده كميه كذا، انا شخصيا ما عارف كميه الموجوده احتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيره جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو في يعني واعد كميات واعدة يعني، بفتكر انه في ابو جيبها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقرار البلد، لان البلد اصلا زراعيه وحيوانيه، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
0: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور، سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يا أخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا اخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد، الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالذبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك ان شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلامة وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شنه باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللواء 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاع وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبوس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توغوت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي، مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى أعلن بنك السودان

0: منظمة الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها. وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق التأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، دي كان تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واتشريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واتشريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة. وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
2: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل ده الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف. واحد اثنين.
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقانة في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم. وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا، راديو
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، أصدقاء دفتر مشاعر، حبابكم عشرات، ومرحب بكم في رحاب صفحات جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم وكما عودناكم نستمع لدفقة شعر، دفقة شعرية اخترناها لكم، وهي عبارة عن قصيدة امرأة نخلة للشاعر محي الدين الفاتح. نستمع.
7: وأنا طفل يحبو، لا أذكر كنت أنا يوما طفلا يحبو، لا أذكر كنت أنا شيئا بل قل شبحا يمشي يكبو. قد أذكر لي سنوات ست ولبضع شهور قد تربو، أتفاعل في كل الأشياء، أتساءل عن معنى الأسماء، والنفس الطفلة كم تشتط لما تصبو. في يوم ما ازدحمت فيه الأشياء أدخلنا أذكر في غرفة لا أعرف كنت لها اسما، لكني أدركها وصفة: كبرت جسما، بهتت رسما، عظمت جوفا، بعدت سقفا، وعلى أدراج خشبية كنا نجلس صفا صفا.

0: والناظر جاء وتلا قائمة الأسماء وأشار لأفهرنا جسدا أن كن ألفا. كان الألف. أتذكره إن جلس فمجلسه، إن قام فقامته أرفع، إن فهم فأطولنا إصبع، ولذا فينا كان الألف. كم كان كثيرا لا يفهم، لكن الناظر لا يرحم من منا خطاه الألف. كنا نهديه قطع العملة والحلوى لتقربنا منه زلفى. مضت الأيام ومضت تتبعها الأعوام، أرقاما خطتها الأقلام انفلتت بين أصابعنا، وصياط الناظر تتبعنا، واللحم لكم والعظم لنا، ومخاوفنا تكبر معنا. الصوت الهاوي في الأبدان ضربا رعبا وجعا عنفا، الباعث في كل جنان هلعا فزعا خوفا، والصوت الداوي في الآذان شتما قذفا، نسيتنا الرحمة لو ننسى يوما رقما، أو نسقط في حين حرفا. والمشهد دوما يتكرر، وتكاد سهامي تتكسر، لكأني أحرث إذ أبحر، لا شط أمان لا مرفع، وجراحي كمصاب السكر، لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. وغدت تغرسنا الأجراس، وتكتم فينا الأنفاس، وتبعثرنا شيئا حائر، للناظر منا يتراءى وهما في العين له الناظر. في الفصل على الدرب وفي البيت يشقينا القول كمثل الصمت، الصوت إذا يعلو فالموت، فانفض بداخلنا الثامر، وانحسرت آمال الآتي من وطأة آلام الحاضر. لكني أذكر في مرة من خلف عيون الرقباء، كنا ثلة قادتها الحيرة ذات مساء للشاطئ في يوم ما، إذ قامت في الضفة نخلة تتعالى رغم الأنواء، تتراقص في وجه الماء، فإذا من قلتنا قلة، ترمي الأحجار إلى الأعلى، نرمي حجرا تلقي ثمرا، نرمي حجرا تلقي ثمرا، حجرا ثمرا، حجرا ثمرا، مقدار قساوتنا معطاء. يا روعة هاتيك النخلة. يا روعة هاتيك النخلة، كنا بحجارتنا ندنو، كانت ترنو وبنا تحنو، تهتز وما فتئت جذلا من ذاك الحين، وأنا مفتون بالنخلة، والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. من ذاك الحين وأنا مفتون بالنخلة، والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. لا أعرف درسا أعجبني إلا والقصة عن نخلة. ومضت أيام، جف الصحف رفعت أقلام، فإذا أعوام الدرس المرة مقضية، وبدأنا نبحث ساعتها عن وهم يدعى الحرية. كانت حلما راودني والنفس صبية، تتعشق أن تغدو يوما نفسا راضية مرضية، تتنسم أرج الحرية، لكن ارتجت خطواتي وارتدت في ذاتي، ذاتي في وجهي فرح حضري، لكن في صدري من صغري أحزان حرة بدوية. وكدت أساق إلى الإيمان أن الإنسان قد أوجد داخل قضبان، والبعض على البعض السجان في سجن يبدو أبديا، فالناظر موجود أبدا في كل زمان ومكان. وتهيأ لي أن الدنيا تتهيأ أخرى للطوفان، وأنا إذ أمشي أتعثر، لكأني أحرث إذ أبحر، لا شط أمان لا مرفأ، وجراحي كمصاب السكر، لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. أعوام تغرب عن عمري وأنا أكبر، لأفتش عن ضلع الأيسر، وتظل جراحي مبتلة، تتعهد قلبي بالسقيا. أتطلع لامرأة النخلة تحمل عني ثقل الدنيا، تمنحني معنى أن أحيا. أتطلع لامرأة النخلة.
1: و ومن مساهمات الأصدقاء اللي وردتنا عبر بريد البرنامج نستمع لمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير بعنوان بكرة يا الخرطوم تعودي.
2: بكرة يا الخرطوم تعودي ويرجع الزمن المعافى، بكرة تخطر المواسم بعد ما طول جفافة، ويرجع الوطن المسالم والزمن يطوي المسافة، نلقى كل الناس قرايب زايدة حنية ورهافة، وبرضو نلقى الناس حبايب حتى لو بان اختلافة، وناس بنسون المصايب وناس تطايب بلطافة، يا حليل وطني المسالم ولمة الناس القيافة. بكرة يا الخرطوم تعودي ضاوية بالأفراح تمام، من ركام الخوف تطلي شامخة يا أرض الكرام، تصحي تدعافي وتكوني صامدة من بعد الحطام، تنفض الأحزان تقومي وتنشر الخير والسلام، تنفض الأحزان تقومي وتنشر الخير والسلام. عبدالله الناير.
1: وأخيرا نستمع إلى وادي الغيوب مع صديق البرنامج تاج الدين محمد مسمر.
3: وادي الغيوب اتفرقت قبل قطها، مالت رموا الشمس الغروب بالسرب للسماء، بالسحاب اجرتك الليل بالهبوب، رسمك صدى صوتك شبح هوت متاهة على الدروب، حضنت نواحيك السراب، استقبلك وهديك ويوب، ريحك على المجهول قنت يتوطى جمرة تهبر، الشاب في ملموج جبال ما لاقى سحل الخطب بر، ويتبادلك قول الشكوك ويتهاوف جسرك عبر حات البيت، يقع عساك مكسور جناحك ما جبر، واقف على الصي الغريب ما بقى جاك النور وهج، غرقت براحاتك ظلام مهجورة في جب اللجج، ما شبا حيل ساقك سند ما طاف سماك، الصوت هرج صبحت مغانيك زي كهوف، أمل خيوط خوف تنسج، أجمع عصب روحك في عاين وفغزاتك بعيد، أمسح طشاش عينك وشوف ريح المدى العاصف شديد، شمس الغياب ما فقعت ما هل يومك من جديد، لملم شتات ماضيك عود بطن وجود واقعك أكيد تهدي مسمر.
1: وهكذا أصدقائنا انطوت آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح. يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعة أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وارمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه أنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذلك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط لانه حيجي زول يقول لي ما طيب بس الحرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فنفترض يعني على سبيل المثال وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما حتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما حتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة. فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حايد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري. باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم
2: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازن، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي أنت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكتر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم
2: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كتير اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكده. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما تقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم
2: وبقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب
2: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم
2: في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده بيعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
3: ألو،
1: وسهلا
3: السلام عليكم. أهلين، أمورك كيف؟
4: الزميلة ابتسام تيسير، ازيك، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
4: كل سنة وأنت طيبة.
3: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، الإذاعة بخير.
4: والله انت طلعتي عارفه، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمه، 13 فبراير اليوم العالمي للاذاعه. تحياتنا للاذاعيين كلهم وللاعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمه بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجه تانية ممكن تكلمين عنها؟
3: ايوه، عندنا حمله دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له ان شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الاخبار دايما المستغله.
4: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
5: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
2: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلي غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والتلاجة والغسالة، بيقول لك العربية مكيفة دائرة غاز شنو ده، هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثلث الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقل منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير، وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، تلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
1: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
2: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا النم climatic factor اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني الثانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
1: تقريبا في الثمانينات.
2: في الثمانينات. ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
1: تقريبا السنة اللي فاتت أو قبلها
2: 2020.
1: أوكي.
2: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
1: أوكي.
2: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بها إلا كله 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
1: نعم.
2: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
1: الشمالية
2: كسلا وفي القضارف وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
1: صحيح.
2: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
1: نعم
2: سيول يعني المطر دي كتير، ما كان في فيضان بتاع نيل.
1: نعم
2: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان يعني النيل، وكمان النيلين فاضوا يعني في العادة النيل فاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
5: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
6: الو، السلام، كيف؟
4: زميلتنا فاطمة، فاطمة بريمة.
6: مرحب.
4: كل سنة أنت طيبة.
6: وأنت طيب.
4: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
6: لا
4: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت. اليوم العالمي للإذاعة، راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
4: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
5: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
2: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
1: نعم.
2: الكلايماتيك فاكتور هو سيول الفيضانات هندي شايفينها قدامنا، يلا النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
1: نعم.
2: نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
1: خالص.
2: يناير يعني خالص يناير اللي قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج يعني لدرجة انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فانت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه، صحيح في انخفاض نسبي للحراره، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبس الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
1: نعم.
2: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله، ما بالنسبه اللي احنا عندنا. وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس، أنت ذاتك هسي لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
1: نعم.
2: بس تسونامي بدل بحر تراب.
1: نعم.
2: بتكون ده تجري فعليا. نحن والله طبعا لموقعه، أول حاجة نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما بسموه، أو جنوب الصحراء الكبرى أو السهل الأفريقي، ففي كمية بتاع التراب. ومن الناحية الثانية، من الناحية الشرقية عندنا السعودية، المكعبية السعودية طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمه. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقي الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقي التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، بحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للاسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على اي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الانسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق المختلفة انها هي تتعافى، لكن المشكلة الكبيرة ان احنا ما حدنا نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في امريكا؟
1: كاليفورنيا نعم.
2: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
1: الإنسان العايش هناك طبعا.
2: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
1: نعم.
2: الإعصار ده أول المتضررين منه منه
1: البشر أكيد. نعم
2: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن صحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهومة العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديد طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيره تتعافى. نحن المحل المدافع.
1: نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الاتربه، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الاعاصير. فالاعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو تعتبر برضو من الاثار بتاعت التغير المناخي.
2: نعم طبعا للأسف الشديد او ما للأسف، لكن ما اتيحت لي فرصة بصورة كبيرة اني اتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الاوساط المائيه، سواء كانت محيطات، سواء كانت انهار، سواء كانت بحار عذبه، بصوره كبيره جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصه في الدراسات دي، وهم في ظاهرتين. الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا، واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ده هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس انك ذكرتني الموضوع ده. السنه بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الابيض والنيل الازرق، اللي حصل انه في العاده والطبيعي يا اما بيحصل لانينا يا اما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبه الاثيوبيه، وبالتالي النيل الازرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقه البحيرات، وبالتالي النيل الابيض بيفيض. السنه دي تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كتير جدا جدا في اوغندا وكينيا والكونغو والحته دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل أزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتحت لي الفرصة لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه نعم. أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت نعم. في اتجاه يعني مختلف قليلا.
5: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 شهر 7 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلج. الدعم السري يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي غوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة غوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبوس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيت عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيت يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك ووجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنغا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنغ حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:

0: الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجه سهله، القامت في دارفور ولا في كردفان. الحكايه دي كانت تحدي بالنسبه للناس.
1: نظم مواطنو منطقة واد الشريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد الشريفي للركاب، احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة. وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد الشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
2: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها هنا ونحن نكون فقدنا موقف. واحد اثنين.
1: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم. وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. حنناقش في الحلقه دي قضيه استيراد المشتقات البتروليه اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الايام الفاتت، وشغلت الراي العام واثارت جدل كبير، خاصه بعد دخول الحكومه كواحده من الجهات المورده للمشتقات البتروليه، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوه دي على المنافسه في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة

0: الوقود.
1: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، هو خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا، الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب، إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
0: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب او دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومه شنو في المجال ده؟
1: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
0: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
1: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. فيعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع يد الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
0: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات السودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا دعم مجال للشك إنه برضو المثل هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، ودلوقتي ما عنده تبرير. يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان دي هتروح بعد شوية إذا وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح إنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدن كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من الاقتصاد الحربي ذاته، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في أي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: دمهم ووريكم
1: راديو دبكة
2: الديوان.
3: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
4: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شرح لكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا أندرغراوند، يعني بسموها أندرغراوند تحت، بجي بعد إنه هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية لسنه المياه الأمطار والخيرام ما يجي يعني، وبعدين من البير لسمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج رينجزوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق ويتشال لابس للهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوزة ما الخوزة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه تطلع غازات، تفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي تعملها هي عجين لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات، أول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضو بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا شغال في الذهب ده، انت بتيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضو جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو بسواء كان بالزئبق أو الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذلك نناقش كم مرة كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا عليه يجينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده. لكن طبعا انفورشنتلي ما جانا طبعا ما عندنا طاعم اي حاجه، لكن في مهندسين الرجال معانا وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومشوا تعينوا في الشركه السودانيه، فدي اللي عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه والمراقبه الانتاج وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فده يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني.
3: دكتور نعم. دكتور الـ يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
4: هو في الظروف الغير طبيعية اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعدين دي ويكون تعليم منظم وينتج اكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص ذاته، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدوله بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحله مهمه جدا في انه الدوله تقيف، بعدين توقف مؤسسة الثانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة والمؤسسات توقف على رجلينا. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفة عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت، دار تكلفة عالية جدا، البلدوزر ربي 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلينا عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم إمكانيات، أنا أفتكر أنه في إمكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجيولوجي ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتبات محدده، لكن الجيولوجي ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعندها امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبة التعدين العاهي كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو يعني. أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، الناس الجيولوجيا دي المتعبين شديد، فرسوا الوفد على أساس يشوف التعدين العشوائي في بداية، وكان في إشكال يعني ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا ليبوا شركة تعدين أهلي شغال بالبورشافيل اللي هلا اسمها شنو بورشافيل دي البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو ذات ما قدر يطلع يعني، دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع الا يعني بيقعد كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فأنا بفتكر إنه يعني في في في في ناس في إمكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الأمور والتعدين يمشي بطريقة بيرفكت، يكون بطريقة منتظمة،
3: طيب
4: وإن شاء الله تدعم.
3: دكتور، نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا
4: والله
3: يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني
4: هي بتعتمد على
3: هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل، تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده وبيش نفسه بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد، الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشية وين، القروش دي ماشية وين، العائدات ماشية وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
4: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم، وفي مواضيع طبعا هم لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين، لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل بيكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاعت معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها 5 دول، 5 دول دي كل دولة طلعت احتياطي، 5 دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة علي دينار، دي أنتج فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغايه 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنجا، وفي نهر اسمها نهر بلشة وإدة، يمكن أنت كنت عشت في جنوب دارفور، ففي نهرين، النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكوب في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في إنتاج أسلاك النحاس، يعني الإنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموها انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمه، فانت لازم تركز زياده تعمله 100% تعمله نحاس تعمله اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا فيه ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنت المنطقه دي، و واستغلاله ل... ل... ل... للسودان ده كله، يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر اضرب في 50، ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحده، يعني من الحاجات الإسلام يعني الشعب الإسلامي ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في الانجازنا برضو، بس في مناطق غير مكتشفه في لجنسنا، وكرمك جيسان وده حديد طبعا، عندنا في وادي حلفه اكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبه ضعيفه، لكن طبعا في خريجين كتار جايبين كيف يعالج النسبه الضعيفه دي، يرفع الحديد لازم ترفعها لغايه نسبه 55% لانه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن الا يرفع نسبته. وفي اساسا في شركات كثيره ايام الحرب دي قامت وجات تسال من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفه دي نسبه كبيره، مليار طن من الحديد ده نسبه او كميه كبيره جدا طبعا، و معادن السودان كثيره، في عندنا النحاس اللي هو في الارياب دي، برضه في كميات كبيره من النحاس في الارياب، وصحيح في معادن كثيره، والذهب ده لسه ما تعرف يعني، هسه في ناس يقول لك اخذ الذهب ده كميه كذا، انا شخصيا ما عارف كميته، الكميه الموجوده احتياطي احتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيره جدا في من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعده يعني، فبفتكر انه في ابو جيبيها، ابو جيبيها برضو فيها ذهب يعني، اكتشف اخيرا ابو جيبيها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن فيها احتياط كبير، و وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات يعني، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان يعني، إن شاء الله بإذن الله كان يستقر البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين، ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
3: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرط الأخبار لليوم الأحد 5 شهر 7 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السري يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرقو، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبوس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيت عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيت يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك ووجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنغا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنغ حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجه سهله، القامت في دارفور ولا في كردفان، الحكايه دي كانت تحدي بالنسبه للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية

0: من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
1: الكلام ده ما في الأخلاق يا جماعة. المحل ده الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف. واحد اثنين
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا، واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
7: أهلا إبراهيم، وشكرا لك، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
6: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟

0: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والجباري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعدوا هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد ال10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أيندهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أيندهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أيندهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أيندهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على يعني الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف مواطن حاليا في عين كوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي المعاهدة. الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين كوفن 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعاه مثلا الناس بتاع مدير المياه ومدير في القضارف المنقل، في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه لل لل للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كونا يعني منظمه فيها نحن زي 5 اشخاص، اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القضارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارب، وفيها جمعية اسمها للزراعات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عين كوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين كوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية،
1: أيوة.
0: على أساس أنه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت لك كثير.
1: نعم.
0: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني أنا، وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الأجنبية تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني لكن خطاب لأنه مكرر مكرر مكرر حمل غسيل مخ للناس بأنه المنظمات الأجنبية وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفي فيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
1: نعم.
0: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا هناك انه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركز زي شغل المنظمة دي كنت أنا في واحدة مساعدة لي يعني زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها البرنامج قدام الميزانية حقتها بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكذا بناي بدأت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأدينا معاك
1: والله يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية
0: والحقيقة رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة مثلا في بناء الفصول كويس بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الهناء جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارب
1: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكذا مش شغل غالي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية يشربوا مياه نظيفة جاية من كذا كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية. كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا. كويس، الفكرة حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندري بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط الجزائر، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي داري يلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزول جاته كتمة ولا ناعمة ولا شنو، يعني حاجات إسعافية لحد ما يصل المستشفى أو ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المرأة جاته مخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيواء في اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار. كويس، فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة، بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، ناس يشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخيلين برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأنه الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب السياسات بتاعة أوكسفام نوفي، أنها ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز أنه وتلاقي ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو يقول لك شو أنا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: نعمل كنافي.
1: أها.
0: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60%. كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام اللي حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لانه عندي ظروف تحت اولادي وكده وهناي، فكتبت لها اوكسفام قلت لها انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجه اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفام لسه شغالين بيدعموا لانه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهمة شو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده يعني ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها نعم. فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة. وبيجت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن ده نفس الحاجة في القضارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي وكيلك
1: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو واولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الجناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل. يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا. اللي الاعتماد على النساء بس ده الكلام ده قدر أقوله لي. الاعتماد على النساء، رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة. أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر. يوم لنظافة الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنة. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعمل عمر. فدي دي دي دي دي دي اللي نادت الحياة تعرف لأنه القصة تحت الزهية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا. الدولة ما قاعد تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي قلت الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول ده كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضع النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 5 من شهر 7 2026. قوات الدعم السريع تستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات أمس السبت، والقوات المسلحة تعلن صد الهجمات. تصاعد المواجهات بين الجيش والدعم السريع في شمال وغرب دارفور. مقتل 11 شخصا واختطاف 4 آخرين في هجوم على قرى غوربرا وأرو التابعة لمحلية أمبرو بشمال دارفور، واتهامات للدعم السريع. القوات المسلحة تستهدف مواقع داخل مدينة الكرمك بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي. مرصد الجزيرة يكشف عن سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة بدون وقوع إصابات. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 45 مدنيا بمدينة اللبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال 3 أسابيع من شهر يوليو الماضي. وفد أوغندي يجري مباحثات هامة مع المسؤولين في الخرطوم، ورسالة من الرئيس يوري موسيفيني للبرهان وعقار. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 87 ألف نازح بإقليم كردفان خلال 4 أشهر، ونزوح نحو 6000 شخص من مدينة كلبس والقرى المجاورة لها بغرب دارفور. وزارة الصحة بشمال دارفور التابعة لحكومة التأسيس تتعهد بسد الفجوة الناجمة عن إبعاد منظمة أطباء بلا حدود. لجنة المعلمين السودانيين تعلن مواصلة الإضراب بثلاث ولايات اعتبارا من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل. قيادات نقابية نرويجية وفرنسية ترفض فصل العاملين وتتضامن مع المعلمين المضربين. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تكشف عن 418 إصابة و14 حالة وفاة بالكوليرا في المزروب بشمال كردفان. بنك السودان يقرر إلغاء 6 فئات من العملة من 1 جنيه وحتى 50 جنيها، ويمهل حاملو الفئات المسحوبة 3 أشهر. بنك السودان يلغي الرخصة الممنوحة لشركة العسجد الرقمية ويطمئن العاملين بحماية حقوقهم. 18 حالة تسمم غذائي بالدامر بولاية نهر النيل إثر تناول وجبة من دقيق قمح ملوث. مواطنو منطقة السميح بولاية شمال كردفان يعانون في الحصول على مياه الشرب. توقيع ميثاق للصلح والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع ولاية سنار لإنهاء الصراعات والنزاعات القبلية. الدام النيل يبتلع مساحات زراعية خصبة بقرية حلة يونس غربي بربر بولاية نهر النيل. مواطنون بولاية الجزيرة يرفضون قرار زيادة تعرفة المياه في ظل تشغيل المحطات بالطاقة الشمسية. وزير المالية يقول لم تصلنا أي وديعة مالية من الخارج وثبتنا سعر الصرف بسياساتنا. لجنة تفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي تبعد أكثر من 400 أجنبي إلى بلدانهم وفقا للإجراءات القانونية. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السري يستهدف مواقع في أمدرمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبوس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جور برا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جور برا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أمدرمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السركو، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة وثلاثة أربعين بصورة جيدة ودوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبوس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيت عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيت يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرن في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنغا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنغ حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق التأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كان تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للروس.

0: الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة. وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسل لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
1: الكلام ده ما في الأخلاق، المحل ده الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف واحد. اثنين،
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم. وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنكا. افتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنكا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم والتكنولوجيا عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده بلديه القوارب في هذا الامر. فبلديه يعني هو عملت حاجه جميله جدا، انها خطت بناء على البيانات دي عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينتهوفن وبلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القوارب. يعني مثلا هيئة مياه أينتهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات عين دوبين مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساء الصحية في عين دوبين، وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية عين دوبين تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في عين كوفن. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين كوفن من 8 سنوات وكنت منسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المياه، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
2: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
2: مشيت القبارف، ايوه مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
1: ايوه،
2: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، يعني تخصصات قلت لك دي،
1: نعم
2: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحول المياه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وإذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
2: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
2: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين هوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
2: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم، بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية. والحقيقة
2: رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
2: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات. أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة. مثلا في بناء الفصول. كويس. بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا. خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت. الجناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح
1: ده عدد كبير
2: ايوه في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكده مش شغل اللي قاعد دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مية نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المعوقين بقى اكثر مركز متقدم في السودان لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه على في حاجة اسمها الزيارات المنزليات طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء والبلد توسعت كبيرة جدا بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية على أنه يولدوا كيف على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن بس تتم حالته هنا كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين دي اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين دي بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بيقت تكون مركز كبير جدا في القضارف وأكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تعليم مهارات. بعد ذلك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم، و يعني تخيل برضو لانها حاجه طبيعيه برضو اكثر حميه وكذا.
1: نعم.
2: فما عندهم الاجرام بتاعهم داري ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحده من الحياتيات. بعدين مثلا تاكيد لكلامك بانه الدوله رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت اوكسفام نوفي، ان ما تدي الهناية التمويل كله، لانه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني كده.
2: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبه يعني.
1: طيب
2: بالمناسبه دي كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
2: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع بلدية القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
2: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
2: الشبكة واحدة، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
2: يعني
1: انت
2: بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
2: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم
1: نعم
2: فيها
1: نعم نعم
2: تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسرة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
2: في
1: نعم نعم
2: المنطقة.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه اللي سويتها دي كثيره للدرجه، شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها. يعني احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
2: ايوه
1: من الحاجه اللي حصلت دي.
2: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول الناس زين كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا البناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
2: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة، انا والله حاسة انه ثقافتين مختلفات، كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: انضباط
2: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمراء الطوحي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسعر
1: بالجو، ده نشاط مدهش طبعا.
2: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت للزول بتاع البلدية قلت له يا أخي، كتبت للتنفيذي قلت له ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه اينت هوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
2: الله يبارك فيك، مرحبا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخد الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعد ذلك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة دار أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شنه باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي غوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة غوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فضائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجد لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي، مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمس جنيهات وعشر جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. انا فاجي افتكر ان الامتحانات دي حاجه سهله القامت في دارفور ولا في كردفان، الحكايه دي كانت تحدي بالنسبه للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد شريفي مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق يعني. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين، أول حاجة حنتضرر منها منه ونحن نكون فقدنا موقف. واحد اثنين.
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيباً وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقانة في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعت أعراض، عنده مسبب أكيد،

0: والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري.
1: نعم
0: بالإنجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده.
1: نعم
0: أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما
1: نعم
0: انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا الحرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها أنا أجيب أقل درجة حرارة في الكوكب، مثلا في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، فلنفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا حرة منطقة على وجه الكرة الأرضية، مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا، أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموع الـ40 درجة مئوية و40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40، فالناتج بيجينا زيرو مفروض يعني، لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد. وده الطبيعي في كوكب الأرض، إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن يعني بين الحرارة بتاعت المناطق الحارة وبين البرودة بتاعت المناطق الباردة.
1: نعم
0: بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة، فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة، والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
1: نعم
0: فده ببساطة يعني، هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حاجة شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري. باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: اوكي نعم
0: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الجرثومة المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس جازز، اللي هي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة، وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم
0: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازن، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع مع الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم
0: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصلات يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا يعني. في غازات هم سبعة، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما تقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربات، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربات طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربات وبتطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز الميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأن البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكثر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية بتاعت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم.
0: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب
0: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم
0: في المنطقة دي سخن، معناها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بيها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
2: ألو،
1: وسهلا
2: السلام عليكم. أهلين، أمورك ايه؟
1: الزميلة ابتسام تجسر، ازيك، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
1: كل سنة وأنت طيبة.
2: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، والإذاعة بخير.
1: والله أنت طلعتي عارفة، فمع إنه هي يعني زي أسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وأنت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا، ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
2: أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
1: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
3: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كتير بتدور حول الحاجتين ديل.
0: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلي غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، بيقول لك العربية مكيفة دايرة غاز، وشنو ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3، 3 أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الـ مع الكربون عفوا مع الكربون اللي في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال، كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي انه في حراره زياده جايه داخل الكوكب. اساسا كان المفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقه الاوزون، وطبعا الدرع ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده.
3: نعم.
0: لكن عموما يعني الثقوب طبقه الاوزون هي مشكله قائمه بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصه بها مختلفه تماما عن اتفاقيه تغير المناخ. وكمان طبعا لانه ثقب الاوزون بيسبب سرطان الجلد وتحديدا البشر البيضاء، يعني الخويات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في اعلان انه ثقب الاوزون قرب يكفي خلاص، لانه هم استبدلوا في العالم الاول كله اغلب الاجهزه الكهربائيه، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات، غيره، استبدلوها بغاز ثاني اقل ضررا على ثقب الاوزون، لانه
3: نعم
0: بيسبب لهم زي ما قلنا في الاول سرطان جلد بصوره مباشره. فحاليا المشكله بتاعت ثقب الاوزون دي ماشيه يعني انتهاء، وقريب جدا يعني اغلب الاجهزه الكهربائيه تماما الشركات استبدلت يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات ثانيه. لكن تغير المناخ مشكله كبيره. ليه؟ لان تغير المناخ ما مشكله بيئيه فقط زي ما زي ثقب الاوزون. تغير
3: طيب
0: المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديدة.
3: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيره، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحراره في الارض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا اذا جينا اخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهده بالنسبه للحياه اليوميه من تغير المناخ شنو؟
0: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بيأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، الحاجات زي دي. وعندنا ال non climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب ال climatic factors أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
3: تقريبا في الثمانينات،
0: في الثمانينات. تاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
3: تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها.
0: 2020.
3: أوكي
0: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013،
3: أوكي
0: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بيها إلا كله 11 15 13 سنة. زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
3: نعم
0: لكن للأسف حاليا بسبب تغير المناخ نحن تقريبا كل سنتين بيجي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
3: شمالية
0: كسلة وفي قضارف،
3: يا
0: وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
3: صحيح
0: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده. وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
3: نعم
0: سيول، يعني المطر ده كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
3: نعم
0: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل، وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل فاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر، كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات. جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
3: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
4: ألو، عليكم السلام، كيف؟
1: زميلتنا فاطمة بريمة،
4: مرحب،
1: كل سنة أنت طيبة.
4: وأنت طيب؟
1: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
4: لا
1: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة, واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ, لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
1: شكرا زميلة فاطمة بريمة, صحفية براديو دبنجا, منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
3: المستمعين الكرام, نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين, تكلمنا عن الكوارث القاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ, ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
0: تماما, وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتر. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتر وفي نون كلايماتيك فاكتر.
5: نعم.
0: الكلايماتيك فاكتر هو سيول الفيضانات هندي شايفينها قدامنا. يلا النون كلايماتيك فاكتر هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار أديك مثال تاني.
5: نعم.
0: نحن يعني أنا ما أعرف, ما كنت موجودة في السودان, والله كنت موجودة في السودان شهر يناير الفات, ما كان في شتاء
5: خالص.
0: يناير يعني خالص, يناير قبل الحرب ما كان في شتاء, يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير, أيوة يناير 22 أنا كنت جاية من القاهرة, بتذكر لحد الليلة القاهرة كانت تلج, يعني لدرجة إنه أنت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر, حر عديل, الحر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في أي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر آخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي, والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017-2016, فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه صحيح في انخفاض نسبة الحرارة, لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيخلي الناس يلبس الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا, يعني صيف غير محتمل وحر, يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
5: نعم.
0: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم, اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه, يعني عندنا مواسم عديل بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه, يعني او في اضافه بتكون قليله, ما بالنسبه اللي احنا عندنا, وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس, أنت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده بتشوف التراب ده عامل جدار كده, جدار ضخم. شفت التسونامي؟
5: نعم.
0: بس تسونامي بدل البحر تراب.
5: نعم.
0: بتكون ذاتي فعليا والله. طبعا لموقعه أول حاجة, نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما يسموه, أو جنوب الصحراء الكبرى او السهل الافريقي. ففي كميه بتاع التراب. ومن الناحيه الثانيه, من الناحيه الشرقيه عندنا السعوديه, المكعبيه السعوديه طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحيه الغربيه عندنا التشاد ومالي والنيجر, ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراويه وصحراويه تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضه لانه احنا نستقبل الاتربه دي, لكن برضو لما يكون في معدل هطول امطار مناسب بيثبت التربة في موسمه. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده, بيلقى الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا, ما بيلقى التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين الفاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا, وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة فاتت, بحجم أكبر من اللي إحنا كنا متعودين عليه السنين الفاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها, هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى. لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا المحل ده نتعافى, بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
5: كاليفورنيا. نعم
0: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه؟
5: الإنسان العايش هناك طبعا.
0: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
5: نعم
0: الإعصار ده أول المتضررين منه
5: البشر أكيد. نعم
0: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن صحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى، يعني ممكن تاخذ زمن طويل وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديل طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه
5: سريع.
0: لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى، ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيره تتعافى، نحن المحل ده نتعافى.
5: نعم نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو بتعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
0: نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي الفرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي، وهو في ظاهرتين، الظاهرتين دول مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين دول واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا دول هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كثير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة دي تحديدا بدأت بلانينو وكان في مطر كثير جدا جدا في أوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل الأزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام، إنه الاتنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان أعاصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه
5: نعم
0: أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنه على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم والناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
6: راديو دبنجا،
7: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
8: سامعين الأعزاء، أصدقاء دفتر مشاعر، حبابكم عشرات، ومرحب بكم في رحاب صفحات جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم وكما عودناكم نستمع لدفقة الشعر، دفقة شعرية اخترناها لكم، وهي عبارة عن قصيدة امرأة نقلة للشاعر محي الدين الفاتح. نستمع.
9: وأنا طفل يحبو، لا أذكر كنت أنا يوما طفلا يحبو، لا أذكر كنت أنا شيئا بل قل شبحا يمشي يكبو، قد أذكر لي سنوات ست ولبضع شهور قد تربو، أتفاعل في كل الأشياء، أتساءل عن معنى الأسماء، والنفس الطفلة كم تشتط لما تصف. في يوم ما ازدحمت فيه الأشياء أدخلنا أذكر في غرفة، لا أعرف كنت لها اسما لكني أدركها وصفة، كبرت جسما بهتت رسما عظمت جوفا بعدت سقفا، وعلى أدراج خشبية كنا نجلس صفا صفا، والناظر جاء وتلا قائمة الأسماء وأشار لأفهرنا جسدا أن كن ألفا كان الألف. أتذكره إن جلس فمجلسه، إن قام فقامته أرفع، إن فهم فأطولنا إصبع، ولذا فينا كان الألف. كم كان كثيرا لا يفهم، لكن الناظر لا يرحم من منا خطاه الألف، كنا نهديه قطع العملة والحلوى لتقربنا منه زلفا. مضت الأيام ومضت تتبعها الأعوام، أرقاما خطتها الأقلام، انفلتت بين أصابعنا وصياط الناظر تتبعنا، واللحم لكم والعظم لنا ومخاوفنا تكبر معنا. صوت الهاوي في الأبدان ضربا رعبا وجعا عنفا، الباعث في كل جنان هلعا فزعا خوفا، والصوت الداوي في الآذان شتما قذفا، نسيتنا الرحمة لو ننسى يوما رقما أو نسقط في حين حرفا. والمشهد دوما يتكرر وتكاد سهامي تتكسر، لكأني أحرث إذ أبحر، لا شط أمان لا مرفع، وجراحي كمصاب السكر لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. وغدت تغرسنا الأجراس وتكتم فينا الأنفاس وتبعثرنا شيئا حائر، للناظر منا يتراءى وهما في العين لهم ناظر، في الفصل على الدرب وفي البيت يشكين القول كمثل الصمت، الصوت إذا يعلو فالموت، فانفض بداخلنا السامر وانحسرت آمال الآتي من وطأة آلام الحاضر. لكني أذكر في مرة من خلف عيون الرقباء كنا ثلة قادتها الحيرة ذات مساء للشاطئ في يوم ما، إذ قامت في الضفة نخلة تتعالى رغم الأنواء، تتراقص في وجه الماء، فإذا من قلتنا قلة ترمي الأحجار إلى الأعلى، نرمي حجرا تلقي ثمرا، نرمي حجرا تلقي ثمرا، حجرا ثمرا حجرا ثمرا، مقدار قساوتنا نعطى. يا روعة هاتيك النخلة، يا روعة هاتيك النخلة، كنا بحجارتنا ندنو، كانت ترنو وبنا تحنو، تهتز وما فتئت جذلا من ذاك الحين، وأنا مفتون بالنخلة، والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. من ذاك الحين وأنا مفتون بالنخلة، والحب لها وليوم الدين مطبوع في نفس الطفلة. لا أعرف درسا أعجبني إلا والقصة عن نخلة. ومضت أيام، جف الصحف، رفعت أقلام، فإذا أعوام الدرس المرة مقضية، وبدأنا نبحث ساعتها عن وهم يدعى الحرية. كانت حلما راودني والنفس صبية، تتعشق أن تغدو يوما نفسا راضية مرضية، تتنسم أرج الحرية. لكن ارتجت خطواتي وارتدت في ذاتي، ذاتي في وجهي فرح حضري، لكن في صدري من صغري أحزان حرة بدوية. وكدت أساق إلى الإيمان أن الإنسان قد أوجد داخل قضبان، والبعض على البعض السجان في سجن يبدو أبديا، فالناظر موجود أبدا في كل زمان ومكان. وتهيأ لي أن الدنيا تتهيأ أخرى للطوفان، وأنا إذ أمشي أتعثر، لكأني أحرث إذ أبحر، لا شط أمان لا مرفأ، وجراحي كمصاب السكر، لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. أعوام تغرب عن عمري وأنا أكبر، لأفتش عن ضلع الأيسر وتظل جراحي مبتلة، تتعهد قلبي بالسقيا. أتطلع لامرأة النخلة تحمل عني ثقل الدنيا، تمنحني معنى أن أحيا. أتطلع لامرأة النخلة.
8: ومن مساهمات الأصدقاء اللي وردتنا عبر بريد البرنامج، استمع لمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير بعنوان بكرة يا الخرطوم تعودي.
10: بكرة يا الخرطوم تعودي ويرجع الزمن المعافى، بكرة تخطر المواسم بعد ما طول جفافة، ويرجع الوطن المسالم والزمن يطوي المسافة، نلقى كل الناس قرايب زايدة حنية ورهافة، وبرضو نلقى الناس حبايب حتى لو بان اختلافة، وناس بنسون المصايب وناس تطايب بلطافة. يا حليل وطني المسالم ولمة الناس القيافة، بكرة يا الخرطوم تعودي ضاوية بالأفراح تمام، من ركام الخوف تطلي شامخة يا أرض الكرام، تصحي تدعافي وتكوني صامدة من بعد الحطام، تنفضي الأحزان تقومي تنشري الخير والسلام، تنفضي الأحزان تقومي تنشري الخير والسلام. عبد الله النار.
8: وأخيرا نستمع إلى وادي الغيوب مع صديق البرنامج تاج الدين محمد مسمر.
11: وادي الغيوب اتفرقت قبل قطها، مالت رموش الشمس الغروب، السرب للسماء بالسحاب، اجرتك الليل بالهبوب، رسمك صدى صوتك شبح، هوت متاهة على الدروب، حضنت نواحيك السراب، استقبلك واديك ويوب، ريحك على المجهول قنت، يتوطى جمر التهبر، الشاب في ملموج جبال ما لاقى ساحل الخطب بر، ويتبادلك قول الشكوك ويتهاوف ويجسرك عبر حاتم بيت، يقع ساق مكسور جناحك ما جبر، واقف على الصي الغريب ما بقى جاك من نور وهج، غرقت براحاتك ظلام مهجورة في جب اللجج، ما شبا حيل ساقك سند ما طاف سماك، الصوت هرج صبحت مغانيك زي كهوف، أملك خيوط خوف تنسج، أجمع عصب روحك في عين وفغزاتك بعيد، أمسح طشاش عينك وشوف ريح المدى العاصف شديد، شمس الغياب ما هبعت ما هل يومك من جديد لملم شتات ماضي قعود الطن وجود واقعك أكيد تحيدي مسمر.
8: وهكذا أصدقائنا انطوت آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
7: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبوط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شنه باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السركب، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فضائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارة بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي، مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد شريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين، أول حاجة حنتضرر منها هنا ونحن نكون فقدنا موقف. واحد اثنين.
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقانة في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا،
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبه،

0: كتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
1: رسلين قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: راديو دبنجا
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
0: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلين قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أصدقاء دفتر مشاعر، حبابكم عشرات، ومرحب بكم في رحاب صفحات جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم وكما عودناكم نستمع لدفقة الشعر، دفقة شعرية اخترناها لكم، وهي عبارة عن قصيدة امرأة نقلة للشاعر محي الدين الفاتح. نستمع.
4: وأنا طفل يحبو لا أذكر كنت أنا يوما طفلا يحبو لا أذكر كنت أنا شيئا بل قل شبحا يمشي يكبو قد أذكر لي سنوات ست ولبضع شهور قد تربو أتفاعل في كل الأشياء أتساءل عن معنى الأسماء والنفس الطفلة كم تشتط لما تصف في يوم ما ازدحمت فيه الأشياء أدخلنا أذكر في غرفة لا أعرف كنت لها اسما لكني أدركها وصفة كبرت جسما بهتت رسما عظمت جوفا بعدت سقفا وعلى أدراج خشبية كنا نجلس صفا صفا والناظر جاء وتلا قائمة الأسماء وأشار لأفهرنا جسدا أن كن ألفا كان الألف. أتذكره إن جلس فمجلسه إن قام فقامته أرفع إن فهم فأطولنا إصبع ولذا فينا كان الألف كم كان كثيرا لا يفهم لكن الناظر لا يرحم من منا خطاه الألف كنا نهديه قطع العملة والحلوى لتقربنا منه زلفا. مضت الأيام ومضت تتبعها الأعوام أرقاما خطتها الأقلام انفلتت بين أصابعنا وصياط الناظر تتبعنا واللحم لكم والعظم لنا ومخاوفنا تكبر معنا صوت الهاوي في الأبدان ضربا رعبا وجعا عنفا الباعث في كل جنان هلعا فزعا خوفا والصوت الداوي في الآذان شتما

0: قذف نسيتنا الرحمة لو ننسى يوما رقما أو نسقط في حين حرفا. والمشهد دوما يتكرر وتكاد سهامي تتكسر، لكأني أحرث إذ أبحر لا شط أمان لا مرفع. وجراحي كمصاب السكر لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. وغدت تخرسنا الأجراس وتكتم فينا الأنفاس وتبعثرنا شيئا حائر، للناظر منا يتراءى وهما في العين له الناظر. في الفصل على الدرب وفي البيت يشقينا القول كمثل الصمت، الصوت إذا يعلو فالموت. فانفض بداخلنا السامر وانحسرت آمال الآتي من وطأة آلام الحاضر. لكني أذكر في مرة من خلف عيون الرقباء كنا ثلة قادتها الحيرة ذات مساء للشاطئ في يوم ما، إذ قامت في الضفة نخلة تتعالى رغم الأنواء تتراقص في وجه الماء. فإذا من قلتنا قلة ترمي الأحجار إلى الأعلى، نرمي حجرا تلقي ثمرا، نرمي حجرا تلقي ثمرا، حجرا ثمرا حجرا ثمرا، مقدار قساوتنا معطاء. يا روعة هاتيك النخلة. يا روعة هاتيك النخلة، كنا بحجارتنا ندنو، كانت ترنو وبنا تحنو، تهتز وما فتئت جذلا من ذاك الحين. وأنا مفتون بالنخلة والحب لها وليوم الدين، مطبوع في النفس الطفلة. من ذاك الحين وأنا مفتون بالنخلة والحب لها وليوم الدين، مطبوع في النفس الطفلة. لا أعرف درسا أعجبني إلا والقصة عن نخلة. ومضت أيام، جف الصحف رفعت أقلام، فإذا أعوام الدرس المرة مقضية. وبدأنا نبحث ساعتها عن وهم يدعى الحرية، كانت حلما راودني والنفس صبية. تتعشق أن تغدو يوما نفسا راضية مرضية، تتنسم أرج الحرية. لكن ارتجت خطواتي وارتدت في ذاتي ذاتي، في وجهي فرح حضري لكن في صدري من صغري أحزان حرة بدوية. وكدت أساق إلى الإيمان أن الإنسان قد أوجد داخل قضبان، والبعض على البعض السجان في سجن يبدو أبديا، فالناظر موجود أبدا في كل زمان ومكان. وتهيأ لي أن الدنيا تتهيأ أخرى للطوفان، وأنا إذ أمشي أتعثر، لكأني أحرث إذ أبحر لا شط أمان لا مرفع. وجراحي كمصاب السكر لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. أعوام تغرب عن عمري وأنا أكبر، لأفتش عن ضلع الأيسر وتظل جراحي المبتلة. تتعهد قلبي بالسقيا، أتطلع لامرأة النخلة تحمل عني ثقل الدنيا، تمنحني معنى أن أحيا. أتطلع لامرأة النخلة.
1: ومن مساهمات الأصدقاء اللي وردتنا عبر بريد البرنامج، استمع لمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير بعنوان بكرة يا الخرطوم تعودي.
2: بكرة يا الخرطوم تعودي ويرجع الزمن المعافى، بكرة تخطر المواسم بعد ما طول جفافة، ويرجع الوطن المسالم والزمن يطوي المسافة. نلقى كل الناس قرايب زايدة حنية ورهافة، وبرضو نلقى الناس حبايب حتى لو بان اختلافة، وناس بنسون المصايب وناس تطايب بلطافة. يا حليل وطني المسالم ولمة الناس القيافة، بكرة يا الخرطوم تعودي ضاوية بالأفراح تمام، من ركام الخوف تطلي شامخة يا أرض الكرام. تصحي تدعافي وتكوني صامدة من بعد الحطام، تنفضي الأحزان تقومي وتنشري الخير والسلام، تنفضي الأحزان تقومي وتنشري الخير والسلام. عبد الله النار.
1: وأخيرا نستمع إلى وادي الغيوب مع صديق البرنامج تاج الدين محمد مسمر.
3: وادي الغيوب اتفرقت قبل قطها مالت رموش الشمس الغروب السرب للسماء بالسحاب اجرت الليل بالهبوب رسمت صدى صوتك شبح هوت متاهة على الدروب حضنت نواحيك السراب استقبلك واديك ويوب ريحك على المجهول قنت يتوطى جمرة تهبر الشاب في ملموج جبال ما لاقى سحل الخطب بر ويتبادلك قول الشكوك ويتهاوف ويجسرك عبر حات البيت يقع ساق مكسور جناحك ما جبر واقف على الصي الغريب ما بقى جاك النور وهج غرقت براحاتك ظلام مهجورة في جب اللجج ما شبا حيل ساقك سند ما طاف سماك الصوت هرج صبحت مغانيك زي كهوف أملك خيوط خوف تنسج أجمع عصب روحك في عين وفغزاتك بعيد أمسح طشاش عينك وشوف ريح المدى العاصف شديد شمس الغياب ما فقعت ما هل يومك من جديد لملم شتات ماضيك عود بطن وجود واقعك أكيد تهدي مسمر.
1: وهكذا أصدقائنا انطوت آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كل هذه ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوغاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاع عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية.
5: أنا نشكر أنا على زيارته سمحت من العروض ووقوفه معنا ويلمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدموا له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية والمحلية، يعني شايفين السوق اللي برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، احنا دايرين السوق ده يعني هسه زي النابلة المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة لظروف الناس وماشيين بالوضع البسيط ده، ما وضع بتاعت معمل انه انت بتكون تشتغل به السوق كده، الان بيكون دلك يعني هنا حاجات قافلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني من قوة المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للوسط، يعني زول الليلة يتحول كاس يمشي عمليه فحوصات ياخذ علاجات حسابات كثيره زياده، والوضع المتردد هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم، يعني هذه حاجات بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطه نقدمها للناس، الناس كمان يتقبلونا، يعني هي ضغوطات كثيره والناس أشوفه إنه منظم، الوضع فراكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده، نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب، الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة، يعني زود تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، والزول هناك يحاول بالتالي يجيبه، لكن هنا الزول لما تقول له الدواء قيمته 10,000 يقول لك ما في، معتمدين الحاجات البسيطه، الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي، و قدام كده ان شاء الله.
2: في حالات كثيرة كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بيكتبوها والإسهالات وكده، والمواد معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء، والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواد والله نعملها نوفرها بحلنا البسيط. والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم أن نتكلم والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وبقوة وفراتيات وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معانا شديدة. والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات يعني حاجة زائدة زيادة، لكن المواطن والله مفترض أنا يجب الجوانب الصحية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل القريب في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده، لازم يجب يوفر الحالة الصحية يعني هو المواطن المعاني فوق.
6: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده، طبعا في صعوبات بتواجهنا وكده، لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع فاسي الان كده بقيته بعض الامراض كده يعني في الامراض المسلطة مثلا المداري والشعبات كده، فالحمد لله الوضع غايته تمام الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال.
7: أخوكم صديقكم دكتور هارون إبراهيم من منطقة جميزة الحبيبة، تحية لكل الأهل والأحباب لغلدنا لغلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة، حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان، بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله، لكن الوضع ما بسيط، لكن بنتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان، واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخان دي. اكثر حاجه سمعاني منها هنا بالنسبه لموضوع الادويه، اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق، لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابلة، ظروف المعيشة برضه غالية والحمد لله، لكن أصلا ماشي بالأمان والسرير والشوارع ساعد بقدر الإمكان من أكبر عدد كل كده قاعدين نوصل. يلا بالنسبة للكوادر برضه البلد كوادرها بجد بسيطة، نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس، في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة لكن يلا ظروف المعيشة ما بتساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجة بالنسبة للبلد. شكرا لكم وكتر خيركم ما قصرتم.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبيوة قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبوس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السركو، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة وثلاثة أربعين بصورة جيدة ودوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبوس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بئس التخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيت عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيت يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرين في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دوبنغا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب، بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنغ حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق التأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، الحكاية دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب، احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف. واحد اثنين.
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا

0: خبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني انتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا انه ممكن كمؤسسات اكاديميه يكون عندكم دور في انكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما افسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانيه العامله في مجال صناعه التعدين او في مجال المعادن في مجال التنميه، هل الجامعات عندها القدره ممكن انها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تاثير مباشر غير انه نحن نخرج مهندسين كل مره ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء من البكالوريوس او الدبلومه. يعني في تخصصين، انا كنت اعرف شارك في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا اصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف ينتج يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني بسموها اندر جراوند تحت. بجي بعد انه هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حته عاليه لسنه المياه الامطار والخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير تمشي للمعدن ان شاء الله بحاجه افقيه. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهويه وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجه يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبر بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الارض وبكون عندها حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعه بتصفت انه في حركه عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق لابس الهلمنت اللي هو البطاقين بتاعت الخوذه، ما الخوذه دي، وفيها بطاريه، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو. التفجير لانه طلع غازات، التفجير اصلا غازات، كل الحاجات اللي تعمل هي عجين لكن في النهايه كلها ترجع بتلقى غازات. اول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير بتلقى غازات، وغازات سامه كمان، فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا شغال في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع البلد عدد كبير من الـ من الـ من الـ من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مره كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركه السودانيه، مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه، كم مره قلنا عليه يجينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين اللي يجي معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومش يتعينوا في الشركه السودانيه، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه والمراقبه الانتاج.

0: وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصياد. يعني فدل يعني دل حتى الوحيدة الواحد ممكن أو المجموعة بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا أو الجامعات تساهم في عملية التعدين. يعني
1: دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدوله السودانيه يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنميه واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها. يعني لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص الذاتي، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينا بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسة تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف من السياحة، والمؤسسات تقيف على رجلينا. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفة عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت، داير تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا. يعني انت لازم الدولة تقف على رجلينا عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجيولوجي ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده، زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتبات محدده، لكن الجيولوجي ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعنده امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبة التعدين العاهلي كله عن طريق المكاتب الاقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني انا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس يشوف التعديل عشوائي في بدايته. كان في اشكال، يعني ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشفيل اللي هي اسمها شنو، بورشفيل دي البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو لغايه ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع الا بيعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطريقه بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
1: طيب دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل هل هل هل هل, هل يعني في في في أمل أنه المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين، القروش دي ماشي وين، العائدات ماشي وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل بكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاعت معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها 5 دول، خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، 5 دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة على دينار دي، أنتجوا فيها على دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنقة، وفي نهر اسمها نهر مبلشة وإدة، يمكن انت كنت عشت في جنوب دارفور، ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكب في بحر العرب تقريبا. فده مقترح انه يكون في سد ينتج المياه الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني انتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمة. فأنت لازم تركز زيادة، تعمل 100% تعمل نحاس تعمل أسلاك وكده. فإقامة مصنع، وقالوا فيه ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنس المنطقة دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، أضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواعدة، يعني من الحاجات الإسلام يعني الشعب الإسلامي ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في لنقسنة برضو في مناطق غير مكتشفة في لنقسنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من 1 مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابين كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% لأنه تدخل الفرن، ودي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسها في شركات كثيرة عندما الحرب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة 1 مليار طن من الحديد، ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك قد ذهب ده كمية كده، أنا شخصيا ما عارف كمية الموجودة الاحتياطي الذهب المولود، لكن ظهر فيه كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانجستنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعده يعني. فبفتكر انه في ابو جيبها برضو فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن فيها احتياط كبير. وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان. يعني إن شاء الله بإذن الله كان استقرار البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: على راديو دبنبا، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات المتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وهذا من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب. بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت وقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعه الافريقيه المجموعه الاوروبيه وتمت، وكان تاثيرها كبير جدا على اوروبا من حيث ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار البترول والتاثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتاكيد الدول الاوروبيه، وبرضه التهديد المباشر لدول اوروبا باعتبار انها يعني دول جوار للمنطقه. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
8: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
9: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
8: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راية الحرب والسلام؟
10: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
8: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
11: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة مبادرة الدول الأربعة مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: هذه هي الحق، فالذين شجعوها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يصير كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
13: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السري يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمة. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شنه باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللواء 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاع وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي، مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد شريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاقية. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين، أول حاجة حنتضرر منها هنا ونحن نكون فقدنا موقف واحد. 2
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعت أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وارمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فلنفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو.

0: المفروض يعني، لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض، إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة.
1: نعم
0: بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة، فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة، والحتات الحارة بقت برضه أحرة.
1: نعم
0: فده ببساطة يعني، هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حاجة شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري باختصار، إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: اوكي نعم
0: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة المحددة، وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم
0: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة وتحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكونوا منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكتر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم
0: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكده يعني. في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده ومعدته ما تقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا بالبلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربوت وتطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية بتاعت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا يعني. المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم
0: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب
0: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي، والتغير المناخي باختصار كده. هي يعني تغيرات، جملة بتاعت تغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم
0: في المنطقة دي سخن، معناها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده بيعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
2: ألو،
1: وسهلا
2: السلام عليكم. أهلين، أمورك كيف؟
1: الزميلة ابتسام تجسر، ازيك، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
1: كل سنة وانت طيبة.
2: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، الإذاعة بخير.
1: والله انت طلعتي عارفة، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا، ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
2: أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
1: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
3: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير اتكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كتير بتدور حول الحاجتين ديل.
0: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية، هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلية غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز وشنو، ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3، 3 أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع ال مع الكربون عفوا مع الكربون اللي في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال، كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصلنا 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصلنا 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان المفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا الدرع ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في اعلان انه ثقب الاوزون قرب يكفي خلاص، لانه هم استبدلوا في العالم الاول كله اغلب الاجهزه الكهربائيه، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني اقل ضررا على ثقب الاوزون، لانه
1: لا.
0: بيسبب لهم زي ما قلنا في الاول سرطان جلد بصوره مباشره. فحاليا المشكله بتاعت ثقب الاوزون دي ماشيه يعني انتهاء، وقريب جدا يعني اغلب الاجهزه الكهربائيه تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكله كبيره. ليه؟ لان تغير المناخ ما مشكله بيئيه فقط زي ما زي ثقب الاوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
1: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني
3: دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
0: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها الـ climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بيأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا الـ non climatic factor اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الـ climatic factors أو العوامل المناخية، أديك مثال، مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
3: تقريبا في الثمانينات،
0: في الثمانينات. تاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
3: تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها.
0: 2020.
3: أوكي،
0: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013. اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة الشديد دي ما بنسمع بيها إلا كل 11 15 13 سنة. زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
3: نعم.
0: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
3: شمالية.
0: كسلا وفي قضارف، وحتى سلالة البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد فيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
3: صحيح.
0: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده. وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
3: نعم
0: سيول، أو يعني مطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
3: نعم
0: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل، وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل فاضي النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة، كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر، كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات. جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
3: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
4: الو، السلام، كيف؟
1: زميلتنا فاطمة بريمة،
4: مرحب.
1: كل سنة أنت طيبة.
4: وأنت طيب؟
1: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
4: لا
1: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
1: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
3: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث القاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
0: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتر. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتر وفي نون كلايماتيك فاكتر.
3: نعم.
0: الكلايماتيك فاكتر هو السيول والفيضانات، هندي شايفينها قدامنا. يلا النون كلايماتيك فاكتر هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
3: نعم.
0: نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
3: خالص.
0: يناير يعني خالص يناير اللي قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، أيوة يناير 22 أنا كنت جاية من القاهرة، بتذكر لحد الليلة القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة إنه أنت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر، حر عديل، الحر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في أي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر آخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء، يعني البرد اللي بيقولوا عليه. صحيح في انخفاض نسبي للحرارة، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيخلي الناس يلبسوا الجاكيتات ده
3: نعم
0: ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
3: نعم
0: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور بيه جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحة او الهبوب. فعليا الكتاحة دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطة جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصورة دورية، يعني عندنا مواسم عديدة بتاعت كتاحات. الحاجة دي ما في العالم بالمناسبة، يعني أو في إذا في بتكون قليلة، ما بالنسبة اللي إحنا عندنا، وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس، أنت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
3: نعم
0: بس تسونامي بدل البحر تراب.
3: نعم
0: بتكون لا
3: ليه
0: تجري.
3: ليه
0: فعليا
3: السودان
0: نحن
3: براو؟
0: والله طبعا لموقعه، اول حاجه نحن طبعا في السب سهران افريقيا زي ما بسموه، او جنوب الصحراء الكبرى او السهل الافريقي. ففي كميه بتاع التراب. ومن الناحيه الثانيه من الناحيه الشرقيه عندنا السعوديه، المكعب السعوديه طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسم. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقى الوتر ويانا، ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقى
3: نعم
0: التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، بحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق المختلفة إنها هي تتعافى، لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا اللي ما حدنا نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
3: كاليفورنيا نعم
0: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
3: الإنسان العايش هناك طبعا
0: طبعا. قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
3: نعم
0: الإعصار ده أول المتضررين منه منه
3: البشر أكيد نعم
0: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن صحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قاعدين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهومها العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديد طبعا لو الناس ما تداركت المشكله، يعني بصوره سريعه.
3: سريع
0: لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيرها تتعافى. نحن المحل ده نتعافى.
3: نعم إن إحنا طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، اتكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي أنت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟
5: دي برضو بتعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
0: نعم طبعا، للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي الفرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم، يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي، وهو في ظاهرتين. الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا، واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية، وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقة البحيرات، وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة دي تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كتير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا، وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية، وخلت النيل الأزرق يفيض. وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام، إنه الاتنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا، ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية، سواء كان هطول أمطار سواء كان أعاصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة، لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه
5: نعم
0: أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنه على حياة الناس وأنشطتها، وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
6: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
7: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
6: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي، يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
7: انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم في الشهاده للجلوس.
6: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
7: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
6: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
7: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
6: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
7: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
6: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
7: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
6: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
7: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه. بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
6: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار, فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل, والله أنا معاكم معاكم لمن بيغادي. أول حصة متين
7: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده, ونقول يا لطيف
6: أنا اللي حدق الجرس.
1: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: نعم, انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين, طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد, يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب, هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب ليه مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ, زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات, هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب ليه نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب, زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده, بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة, يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة, يعني ما له وسيط تطوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة, غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين, أول يدين ذاتي يدينا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل, وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال, مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذبابة اللي قلناها هالشيء, وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعه الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا. من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي استخدامكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت جنة كويس, جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم. جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الجنة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس البراسيل. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مسير حبة استليك في حتة قول في أي حتة. حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطير يدك مثلا في حتة الجنيك الحتة دي ما فيها براسيل منه. وجيد وما رسلت يدك. وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك جيد كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من البراسيل حسب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا. كويس؟ أو مثلا قول ملايات الناس بيرقدوا فيها. كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رجعت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المطاعب ده بيمشي لزول النصيح. دي الأهم بنقولها على الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم إنه يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملي. مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن يا أثناء الطريق برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدين كويس هو مثلا الزوار جاءوا قاعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوس خاصة الجراثيم الزول أكل يمكن أول تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحياة الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على قد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الاخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جور برا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جور برا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السركو، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بئس التخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيت عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيت يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرن في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك ووجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيغاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دوبنغا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب، بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنغ حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق التأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كان تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب، احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة. وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف واحد. 2،
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقانة في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاع عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين يبيعوا هذه الأدوية.

0: أنا نشكر نادر على زيارته وسهل علينا الهروب ووقوفه معنا ويدمس بعض مشاكلنا البسيطة. والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدم له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية والمحلية، يعني شايفين السوق ده برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية. إحنا دايرين السوق ده يعني هسه زي الناب ده المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة الموظفين والناس وماشيين بالوضع البسيط ده. ما وضع معمل إنه أنت بتكون تشتغل به السوق كده، أنا بكون دارك يدلك أن يكون حاجات قابلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية، المواطن هنا بعاني بعاني من بعد المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للفحوصات. يعني زول الليلة يتحول كاس يمشي يعمل له فحوصات ياخذ علاجات، مسافات كثيرة زيادة، والوضع المتردي. هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم. يعني هذه الحاجات اللي بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطة اللي نقدمها للناس. الناس كمان يتقبلونا، هي ضغوطات كثيرة والناس أشوف أنه منظم الوضع فراكم شايفينه كده، لكن من المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده. نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب. الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة، يعني صرت تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، وزول هناك يحاول بالتالي يجيبه، لكن هنا زول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 يقول لك ما معتمدين على الحاجات البسيطة، على الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي ونقدام كده ان شاء الله.
1: في حالات بتاعتها كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتقلقوها والإسحالات وكده، والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء. والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواطن والله نعمل له الموقف ده عندنا البسيط. والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم يعني تكن والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وبقوة وكراتيات وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معاناة شديدة. والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات، يعني حاجة زائدة في زيادة، لكن المواطن والله مفترض أن يجب الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل قاعدين في المناطق والفرقان ما حول الجميزة كده، لازم يجب يوفر لهم الحالة السياسية يعني هو المواطن المعاني فوق الله يبارك.
2: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته، يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده. طبعا في صعوبات تواجهنا وكده، لكن الحمد لله بنقدم خدمه للمجتمع. فاسي الان كده بقيت بعض الامراض كده، يعني في الامراض المستوطنة مثلا المداري والالتهابات وكده، فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقر معي الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال.
3: أخوكم وصديقكم الدكتور هارون إبراهيم من منطقة جميزة الحبيبة، تحية لكل الأهل والأحباب في بلدنا. بلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا، عدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة، حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة، أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخانة. بس السلخانة حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله، لكن الوضع ما بسيط. لكن بنتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان، واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخانة. دي اكثر حاجه سمعانين منها هنا بالنسبه لموضوع الادويه. اما بالنسبه لموضوع الادويه بالطرق، لكن التخزين

0: بشكل سيء، الظروف مجابله، ظروف المعيشه برضه غاليه، والحمد لله لكن الصراحه ماشي بالامان والشهادة تساعد بقدر الامكان بنقدر عليه ده كله كده قاعدين نوصله. يلا بالنسبه للكوادر برضه، البلد كوادرها رجال بسيطه، نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس، في ناس والله ما شاء الله عندهم خبره لكن يلا ظروف المعيشه تساعدهم وما عندهم امكانيات عشان واحد يقدر يوصل حاجه بالنسبه للبلد. شكرا لكم وكثر خيركم، ما قصرتم.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجاي كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين بيستمعوا لنا الآن، دارينك يعني تدينا تعريف بسيط يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدارين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعت أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسمه الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وارمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فنفترض يعني على سبيل المثال وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في خرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموع 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة دي بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
1: نعم.
2: فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حيد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري باختصار، إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بتجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة، وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم.
2: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسه من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكتر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم من أنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم.
2: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكده. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لا مؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما تقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما يفتحوا علبة الشربوت وتطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأن البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني اكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لانه عنده الخاصيه بتاعت الاحترار بتاع الطعام، فبيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عمليه زي العازل كده، وبتمنع الطاقه الزايده من كوكب الارض جات من الشمس انها ترجع للفضاء راجعه،
1: نعم.
2: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري
1: طيب.
2: بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم.
2: في المنطقة دي سخن، معناها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أجز بيها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
3: ألو،
1: وسهلا.
3: السلام عليكم. أهلين، أمورك؟
4: الزميلة ابتسام تيسير، ازيك؟ كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
4: كل سنة وأنت طيبة.
3: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، والإذاعة بخير.
4: والله أنت طلعتي عارفة، فمع إنه هي يعني زي أسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وأنت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
3: أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
4: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
1: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
2: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربية أو بلغة السوق المحلية غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والتلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز شنو ده، هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثلث الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال، كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا الدرع ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
1: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
2: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بيأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا non climatic factor اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني الثانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصل لك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
1: تقريبا في الثمانينات.
2: ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
1: تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها
2: 2020.
1: أوكي،
2: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
1: أوكي.
2: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بها إلا كل 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
1: نعم.
2: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيعندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في ولاية الشمالية وفي
1: الشمالية
2: كسلة وفي قضار وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
1: صحيح.
2: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء وتحت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
1: نعم
2: سيول، أو يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
1: نعم
2: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل بيفاضي النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
5: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
6: الو، السلام، كيف؟
4: زميلتنا فاطمة بريمة،
6: مرحب.
4: كل سنة أنت طيبة.
6: وأنت طيب؟
4: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
6: لا.
4: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
4: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
5: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث القاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
2: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتر. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتر وفي نون كلايماتيك فاكتر.
1: نعم.
2: الكلايماتيك فاكتر هو سيول الفيضانات هندي شايفينها قدامنا، يلا النون كلايماتيك فاكتر هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية القاعدة تحصل. دار أديك مثال تاني.
1: نعم.
2: نحن يعني أنا ما أعرف، ما كنت موجودة في السودان، والله كنت موجودة في السودان شهر يناير الفات ما كان في شتاء
1: خالص.
2: يناير قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، أيوة يناير 22 أنا كنت جاية من القاهرة، بتذكر لحد الليلة القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة إنه أنت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، الحر الواحد ده 2021 برضو ما كان في أي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر آخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء، يعني البرد اللي بيقولوا عليه صحيح في انخفاض نسبة الحرارة، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبسوا الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته. دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله ما بالنسبه اللي احنا عندنا. وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الافتتاحات للناس، أنت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لافتتاح في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
1: نعم.
2: بس تسونامي بدل البحر تراب.
1: نعم.
2: بتكون لا تدري فعليا نحن والله طبعا لموقعه. أول حاجة نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما بسموه، أو جنوب الصحراء الكبرى أو السهل الأفريقي، ففي كمية بتاع التراب. ومن الناحية الثانية من الناحية الشرقية عندنا السعودية، المكعب السعودية طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمها. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقى الوتر ويانا، ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقى التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين الفاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة فاتت، بحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين الفاتت. هو للاسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق المختلفة إنها هي تتعافى. لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا المحدد اللي نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
1: كاليفورنيا نعم.
2: اللي اتضرر منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه؟
1: الإنسان العايش هناك طبعا.
2: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
1: نعم.
2: الإعصار ده أول مضررين منه
1: البشر أكيد. نعم
2: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة يعني نحن الصحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لانه البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديد طبعا لو الناس ما تداركت المشكلة يعني بصورة سريعة لكن في النهاية مصير الطبيعة تتعافى. ممكن تاخد زمن طويل، ممكن تاخد عقود، ممكن تاخد قرون، لكن مصير تتعافى. نحن المحل ده نتعافى.
1: نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو تعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
2: نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي فرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي، وهو في ظاهرتين. الظاهرتين دول مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين دول واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا دول هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كثير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة ديك تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كثير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل أزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتحت لي الفرصة لأنه أنا مشيت بس في اتجاه مختلف شوية إنه أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
5: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السري يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمة. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن افراد اللي هو 14 وافراد اسود الفرقه الرابعه مشاع وافراد المهام الخاص من عمليه تمشيط ناجحه على منطقه السرقه، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصوره جيده و 43 بصوره جيده و 2 دوشكا بصوره جيده.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين بمدينة الأقبيط عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كان تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي وتشريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق، المحل ده الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها منه نحن نكون فقدنا موقف واحد اثنين.
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العامة؟

0: بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
1: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملتها الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد

0: عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار بفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة. ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
0: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع. هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة. إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية، أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى، في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا، بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية، ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمداده للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار أنه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أطلعت أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثل هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، وده ذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتروح بعد شوية إذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو ضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذات ما وضح أنه هتؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاع انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكذا. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاع المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار أنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يعرف.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقائنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
2: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد. طبعا هم اللاجئين الأوائل
3: راديو دمنجا.
2: نعم طبعا، أنه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته أكثر من 21 سنة. وطبعا ال 21 سنة دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الأسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين أنه الأسباب شنو خلتكم يعني تلجؤوا تجي تشاد.
3: نعم، أسباب الآتية. طبعا إحنا لجأنا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتئين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضيه الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجأنا من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالطريق الحقيقي، والسبب على أرغلة الأمور. السبب على أرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة يعني. قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني. في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل أهرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجة لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني. ده برضو أيضا ده مشكلة يعني، جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في التأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو الناس كان جايبين تركيبي سنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس. عشان كده يعني احنا نناقش او نطالب كان احنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق ممكن الناس تقوم به وما عرفت اللاجئ انه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا انه في صورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان احنا لاجئين نفس النظام القديم ده برضو امور بعرقل او اما كان ناس ما يكون يعرف. برضو ايضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات. وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة الشادية والمنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المقيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم المصري والمال الحكومة. طبعا الدعم المصري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991 تم تسميه دينجويت من 1991 لا يوم انا هذا دينجويت كان مال ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي. يعني عشان كده ان احنا كلاجئين
2: طبعا برضو ممكن نتكلم شويه عن اوضاعكم كلاجئين في شركه الشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
3: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال. يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة. ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بينه وبين حكومة الشعبية ذاتك. نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش أنه ونشوف الحلول يعني.
2: نعم. وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
3: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني ان يعني احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في الشركات. اولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقي اللاجئين التانين. ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتانا وفي أغل بتانا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة ودل حاجات أين مطالبة أنه أسر وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة وأما كان قوات حزب السلام تنظر أن قضايا اللاجئين في أسر وقت. ونتمنى إن شاء الله في سنة الجاي في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
2: بالنسبة للأوضاع الراهنة في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زمن الراهن أو الراهن في السودان قاعد تتابعوا؟
3: نعم نحن قاعدين نتعبوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتعلم عن قضايانا، لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الويد الراعي بالآبرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقضى الأمور وأقوم سجنة برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا. ويعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان، يعني مواطن الأسيلة، وقضيتنا بتشبع زي قضية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل، وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجين ده يعني عمل العنصر، يعني زي كأنه شيء منع حاجة، هو يعني شيء مسيس ده أننا يعني ننظره كده كاللاجين. يعني
2: ورسالتك شنو للاجين في العالم كلهم وكمان اللاجين السوداني في شركة الشات في المخيمات؟ يعني رسالتك شنو للناس اليوم العالمي للاجين أو للاجين؟
3: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضايا الحقيقية، ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى قضاياهم بالطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان احنا سودانيين. يعني ده انا بتمنى انه الناس ينزلوا لهكذا.
2: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظه دي انه سمعنا لي سمعتنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبادين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحب بك.
11: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميهم من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات. لازم احنا ننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، يعني إحنا بنركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لانها بنطعمها، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوتا والحصبه. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس عنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف فيه ممكن تكون لي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طعم بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارو من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام عن هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وعن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول عنده سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
10: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم مشرط الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبوس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شنه باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبوس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بئس التخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيت عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيت يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توجت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرينغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب، بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب، احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة. وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد شريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل ده الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها هنا نحن نكون فقدنا موقف. 1 2
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيباً وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا،
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان

0: البترولية اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والمرونة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس محمد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
1: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والمواني، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء

0: محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللينة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل. يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار. انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار. دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة. ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص. فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
0: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع. هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة. إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية. عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار أنه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت قررت ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أطلقت أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان الذهبي، وده ما عنده تبرير يعني انت بتخط ضمان، الضمان ده لا تهدف ما في كلام، والضمان ده تحتربح بعد شوية إذا توسل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بدمن توفرها في كل لحظة وكذا، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار أنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة، ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقة الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها، فاستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان، وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
4: نعم.
5: فربنا يوفقكم.
4: اللهم امين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحيه يعني ما مهيئه انها تستقبل عدد كبير من الناس او ما موجوده اصلا ذاته. فشنو من الامراض الممكن يعني او من شنو الخطوره في الحاجه دي على صحه المواطنين؟
5: طيب انت زي ما تفضلت وذكرت انه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الان، افتكر يعني مشكله كبيره ما مرت بها دوله من دول الافريقيه ولا الاسيويه من قبل، لانه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانية ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجبارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاد عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
4: نعم.
5: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
4: غير مسبوقة. أيوة،
5: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إنه وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه انت يعني اي مرض يجي او وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض وبيزيد من السيبيريتي او خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا احنا عارفينها زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لا زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
4: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل إذا ما الزول ما أخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
5: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 أنواع، لكن اللي عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغية وبيسبب الأنيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان. يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم. نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط, لقينا عون من دول العالم, يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون, البنك الأفريقي 3 مليون برضو, البنك الإسلامي معارف 4 مليون, وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
4: الإمكانيات, أيوة,
5: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم بالوقاية والمكافحة, لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا, الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده, لأنه ده موضوع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت, الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية. في حاجة خطيرة جدا جدا, لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا, ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط, لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا, هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير, وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو, في أثيوبيا في الملاريا برضو, دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو, هي دي الووتر بورن ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا, وكل هذه في وجود مياه غير صحية, مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي, دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة.
4: نعم.
5: وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالنواغل اللي هي الموسكيتوس, يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض, منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده, وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين, ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس, الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة, ما عندها فلوس للأكل, ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة, ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال, لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز. وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز, للسكري والضغط, لأنه غير متوفر وغير موجودة. برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن, دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
4: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن, يعني معلش أقاطعك, لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديسنتاريا والكوليرا. الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها, أول حكومة زمان كانت تلجأ إنها تسميها إسهالات مائية, يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس يتعاملوا معها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زول تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة؟ إذا جاته حاجة ممكن يعمل شنو؟
5: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة, لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه لازم تكون مغلية, وتغطية الأكل, يعني الأكل لازم يكون مغطى, فما يخلوا أكل كاشف, لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة دي، إنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لقضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
4: نعم.
5: انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا انه بالقواعد تحت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكله كبيره جدا. وان يعني بالذات للاطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لانه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحه ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. واي شخص لازم بقدر الامكان يوفره لاسرته كورسات بتاعه ملاريا خليها قاعده في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي الى الوفاه اذا ما تمت معالجتها.
4: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده، أنا شايف هنا هسا الناس لما نجوا ماشين من أوروبا ماشين على أفريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي، فهل المسوح بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
5: للوسط؟ طبعا عن طارد البعوض، وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كتير جدا جدا، لأنه الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري لزرف زرفين بيتمسح بها هو أولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسا؟ وين؟ يعني
4: البعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
5: لا لا لا، ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين، ما في. يعني الدكاكين هسا خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض. والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله يعني.
4: مشكله كبيره. طيب يا بروف، يعني
5: بيقول انه المشكله الكبيره هي الامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
4: نعم مؤكد طبعا. يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من أول جديد، هتدخل معينات طبية ومعينات
5: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
4: نعم.
5: ولو متأخرين يعني.
4: طيب يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
5: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، هاي ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي مبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا 30 نفر، دي الوجبه. ف يعني حاجة صعبة.
4: الذي حالة صعبة بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذات عشان.
5: مرض التغام ولازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله يعني الدايوريدي بيسبب جفاف انت لو ما شربت سوائل و و و و دي يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
4: اللهم امين اللهم امين.
5: ما غير هذه الدعوة الى ربنا سبحانه وتعالى.
4: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن استاذ الوبائيات المناعية وبروفيسور بكلية الطب جامعة كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقة والمناعة. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا. ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
5: ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم اي وقت.
6: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السري يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمة. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي جوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة جوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللواء 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاهدة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السرق، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فظايع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تخصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توغوت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر جاجا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسلة للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسلة سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهات و50 جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد 2 يوم من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، الحكاية دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد شريفي، مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق، المحل ده الآن الشريعة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين. أول حاجة حنتضرر منها هنا ونحن نكون فقدنا موقف واحد. 2
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقنية في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي اتعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن

0: تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخذ معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابه ارجع ورا شويه خطوه
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه،
1: نعم.
2: بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعة أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب، مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فنفترض يعني على سبيل المثال وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
1: نعم.
2: فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حايد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري، باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بتجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم.
2: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي أنت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر حاجة مشهورة لأنه هو أكثر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كثير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم.
2: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما بتقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا بالبلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكثر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية بتاعت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم.
2: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب
2: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم
2: في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أجز بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
3: ألو، السلام عليكم. أهلين، أمورك كيف؟
4: الزميلة ابتسام تجسر، ازيك؟ كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
4: كل سنة وأنت طيبة.
3: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، الإذاعة بخير.
4: والله انت طلعتي عارفه، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمه، 13 فبراير اليوم العالمي للاذاعه. تحياتنا للاذاعيين كلهم وللاعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمه بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجه تانية ممكن تكلمين عنها؟
3: ايوه، عندنا حمله دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له ان شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الاخبار دايما المستغله.
4: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
1: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقة شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
2: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلورو فلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلية غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلورو فلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز وشنو، ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الـ مع الكربون عفوا مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثلث الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه يسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
1: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
2: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بأثر فيها، مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا النون climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
1: تقريبا في الثمانينات.
2: في الثمانينات. ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
1: تقريبا السنة اللي فاتت أو قبلها.
2: 2020.
1: أوكي.
2: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
1: أوكي.
2: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بها إلا كل 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
1: نعم.
2: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيعندنا عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
1: الشمالية
2: كسلا وفي القضارف وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
1: صحيح.
2: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
1: نعم
2: سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
1: نعم
2: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل فاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
5: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
6: ألو، السلام، كيف؟
4: زميلتنا فاطمة بريمة،
6: مرحبا،
4: كل سنة أنت طيبة.
6: وأنت طيب؟
4: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
6: لا
4: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
4: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
5: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
2: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. متذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
1: نعم.
2: الكلايماتيك فاكتور هو سيول الفيضانات اللي شايفينها قدامنا، يلا النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
1: نعم.
2: نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله انا كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
1: خالص.
2: يناير يعني خالص يناير اللي قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، الحر الواحد ده 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصيف، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع، كانت 2017 2016. فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء، يعني البرد اللي بيقولوا عليه صحيح في انخفاض نسبي للحرارة، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيخلي الناس يلبس الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
1: نعم.
2: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله، ما بالنسبه اللي احنا عندنا. وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الافتتاحات للناس، أنت ذاتك هسي لو فتحت جوجل كتبت صور لافتتاح في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
1: نعم.
2: بس تسونامي بدل بحر تراب.
1: نعم.
2: بتكون أنت
1: ليش
2: فعليا نحن
1: براو؟
2: ليش؟ والله طبعا لموقعه أول حاجة، نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما بسموه، أو جنوب الصحراء الكبرى أو السهل الأفريقي. ففي كمية بتاع التراب. ومن الناحية الثانية، من الناحية الشرقية عندنا السعودية، المكعب السعودية طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمها. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقى الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقى
1: نعم.
2: التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، بحجم أكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى. لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حنقدر نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
1: كاليفورنيا. نعم.
2: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه؟
1: الإنسان العايش هناك طبعا.
2: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
1: نعم.
2: الإعصار ده أول المتضررين منه
1: البشر أكيد. نعم.
2: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن صحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديل طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه،
1: سريع.
2: لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيرها تتعافى. نحن المحل نتعافى.
1: نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، اتكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ دي برضو تعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
2: نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي الفرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي. وهو في ظاهرتين، الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كثير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة دي تحديدا بدت بلانينو، وكان في مطر كثير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل أزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه نعم. أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت نعم. في اتجاه يعني مختلف قليلا.
5: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. القوات المسلحة تعلن التحكم في جميع محاور القتال في القبيض، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان تزور المدينة. تحالف تأسيس مدينة الأبيض تعتبر مركز انطلاق للعمليات العسكرية، والقانون الدولي الإنساني لا يمنع مهاجمتها. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن الأبيض. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان: إذا لم نتحرك الآن فإن الأبيض قد تواجه نفس مصير الفاشر. اليونيسف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. قتلى وجرحى بسبب تجدد الاشتباكات القبلية بين السلامات والبني هلبة في وسط دارفور. 5000 نازح في معسكر السلام بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور يعيشون أوضاع مأساوية لانعدام الماء والغذاء. تسجيل 30 حالة وفاة و800 إصابة بوباء الكوليرا في محليتي نهوت وود بندا والقرى المجاورة في ولاية غرب كردفان. جهاز المخابرات يعلن عن صدور قرار يشمل ترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. لجنة المعلمين السلطات في ولاية الجزيرة أجرت تنقلات واسعة لكسر الإضراب. القوات المسلحة تعلن عن عملية تمشيط في سوركم بالنيل الأزرق والاستيلاء على أسلحة وعتاد عسكري. مدير منظمة الصحة العالمية يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية محي الدين السالم ويتفق معه على وقف العنف وحماية المدنيين. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن تنفيذ حملة أمنية بمحلية أمبدا تسفر عن توقيف متهمين وضبط أسلحة. هزيمة حادة في مياه الشرب بمدينة أروما بولاية كسرى، وارتفاع سعر تانكر المياه إلى 60,000 جنيه. لجنة الأمل للعودة الطوعية تعلن عن ترتيبات لتفويج أساتذة 12 جامعة سودانية من مصر إلى السودان خلال الفترة المقبلة. اللجنة العليا لضبط وحصر الوجود الأجنبي تمهل الأجانب في محلية الدبة أسبوعاً لتوفيق أوضاعهم القانونية. إسرائيل تتجه لمنح إقامة مؤقتة لمعظم السودانيين المقيمين منذ سنوات وطالبي اللجوء. ارتفاع كبير في أسعار الخضروات في مدني وصفيحة الطماطم تصل إلى 15,000 جنيه. مجلس الوزراء يكشف عن زيادة في حركة المسافرين والقادمين بمطار الخرطوم. إدارة مستشفى النو بأم درمان تمنع المتطوعين من إدارة قسم مجهولي الهوية. وأخيرا مستمعينا الكرام، حريق يقضي على عشرات المتاجر في سوق منطقة عشر جنوب المالحة بولاية شمال دارفور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 5 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 11 شخصا واختطاف 5 آخرين في هجوم على قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور، ومقتل 3 أشخاص في قصف مدفعي على مدينة الدلي. الدعم السريع يستهدف مواقع في أم درمان بالمسيرات، وتصاعد هجمات الجيش على محيط الكرمك. نزوح نحو 10,000 شخص من كلبس وقرى مجاورة بأمبرو، وبنك السودان يعلن سحب 6 فئات نقدية. مجلس حقوق الإنسان يصوت غدا على قرار بشأن الهبيط واحتجاجات في كسلة بسبب التصرف في الأراضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس السبت بسبب تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مواطنون من المدينة أن القصف المدفعي شن باتجاه جبل الكدر وأدى إلى مقتل امرأة وابنها وطفل. اتهمت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع بشن هجوم على منطقتي غوربرا وأرو التابعتين لمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واختطاف 5 آخرين من أبناء المنطقة، إضافة إلى حرق سوق منطقة غوربرا بالكامل ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة الماشية. شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرة مسيرة على مواقع في أم درمان أمس السبت، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجمات. وفي الأثناء أكد مرصد الجزيرة سقوط مسيرة انتحارية بقرية المتصلة بمحلية القرشي في ولاية الجزيرة دون وقوع إصابات. أفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني واصلت استهداف مناطق تمركز قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك لليوم الثالث على التوالي، كما سيطرت على جميع القرى المحيطة بالكرمك تمهيدا للهجوم على المدينة. من جهة أخرى كشفت قوات الفرقة الرابعة مشاع عن تنفيذ عملية تمشيط ناجحة بمنطقة سركم بالنيل الأزرق، وأسفرت العملية عن استلام عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف ضابط في الفرقة في هذا الخصوص:
1: تمكن أفراد اللي هو 14 وأفراد أسود الفرقة الرابعة مشاة وأفراد المهام الخاص من عملية تمشيط ناجحة على منطقة السركب، وتم الحصول على عدد 4 رشاش بصورة جيدة و 43 بصورة جيدة و 2 دوشكا بصورة جيدة.
0: قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 3,560 شخصا نزحوا من قرية وادي فونغو بمحلية أمبرو شمال دارفور يوم الجمعة، وذلك نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل المحلية. وفي ولاية غرب دارفور كشفت المنظمة الدولية للهجرة النزوح 6,005 أفراد من منطقة كلبس والقرى المجاورة لها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى لجوء غالبية الأسر المتضررة عبر الحدود إلى تشات. من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان غدا جلسة لاعتماد مشروع قرار بشأن الأبيض بالتصويت التوافقي، ويدين مشروع القرار بشدة تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتحالفة معها في الأبيض وما حولها، كما أعرب عن قلقه العميق أزاء الخطر الوشيك لوقوع فضائع واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع، ويطلب من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يزعم ارتكابها في الأبيض وما حولها. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
2: الإدانة الواضحة والصريحة لتدهور وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التمت والمحتملة إنها تتم في الويد وما حوله مثلث الموت الأعضاء.
0: قالت الأمم المتحدة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين بمدينة الأوبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو الماضي، ولم تستبعد أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى من ذلك. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المدنيين في الأوبيض يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا ويتعرضون لهجمات متواصلة بالطائرات المسيرة في ظل القتال الدائر بين القوات المسلحة والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: على مجلس الأمن أن يحترم مسؤولياته لمنع وقوع جرائم وحشية. الأبيض هي حالة يمكن فيها أن نقول أنه لا بد من أن نتخلص من حق النقد كما اقترحته فرنسا والمكسيك منذ 10 سنوات.
0: قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر مهاجمة المدن في حد ذاتها، وإنما يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وقال أحمد توغوت لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس تعليقا على جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في وحول مدينة الأبيض، قال أن المدينة بها قواعد عسكرية وقوات مقاتلة وغرف عمليات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة ووسائل نقل عسكري ومنشآت تستخدم استخداما عسكريا، كما تشكل مدينة الأبيض وما حولها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الموجهة ضد قوات تأسيس. من جانبها أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها أزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، وأضافت أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
0: استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عنكار ورئيس الوزراء كامل إدريس المبعوث الرئاسي الأوغندي للسلام في السودان ومدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت والوفد المرافق له. وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عنكار أنه تلقى رسالة من الرئيس الأوغندي أكدت موقف أوغندا الثابت في رفض أي حكومة موازية في السودان. قال المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي قال لراديو دبنغا أن أوغندا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور وساطة فعال ومؤثر خاصة في الملف السوداني. وأوضح في حديث لراديو دبنغا أن أوغندا تترأس حاليا مجلس السلم والأمن الأفريقي ولديها تكليف من الاتحاد الأفريقي بالاهتمام بملفات النزاعات والأمن في القارة. وأشار إلى أن أوغندا نجحت في استضافة لقاء تاريخي بين الرئيس السابق عمر البشير والراحل جون غرنغ في عام 2002 مما يؤكد خبرتها في الوساطة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد.
0: يشهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد سلسلة من الاعتداءات منذ العثور على جثة مواطن تشادي داخل المعسكر الأسبوع الماضي، مع استمرار الانقطاع المتعمد للإمداد المائي. وقال لاجئ إلى راديو دبنجا أن أحد الأطفال توفى متأثرا بإصابته مساء أمس بعد أن تعرض لطعنات من مجهولين، وأشار إلى الاعتداء على لاجئ يملك صيدلية بالمخيم وامرأة في العقد الثالث من العمر أثناء خروجها من المعسكر لجلب ماء الشرب بجانب ضرب لاجئ آخر في رأسه. تواصل إضراب المعلمين في كسل للأسبوع الخامس للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وحمل رئيس لجنة المعلمين بكسل سيد تيمبا في حديث لراديو دبنك حكومة الولاية مسؤولية ضياع العام الدراسي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: يدخل معلمو ولاية كسلة الإضراب الشامل في أسبوعه الخامس دون أي حلول في الأفق. إن توقف التعليم في ولاية كسلة يعني الانهيار بطريقة غير مباشرة، ولم تكن مطالب المعلمين إلا مرتب يحفظ كرامتهم ومتأخرات تم حجبها عنهم.
0: قرر بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئة 1 جنيه و2 جنيه وخمس جنيهات وعشر جنيهات وعشرين جنيهات وخمسين جنيهات من التداول، ومنح البنك عبر منشور له حاملي الفئات المسحوبة المذكورة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان. من جهة أخرى، أعلن بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة العزجت للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني بعد يومين من منحها التصديق. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق محمد حمدان دقلو أن انعقاد امتحانات الشهادة تم رغم وجود جهات ودول كانت تعمل على عرقلة تنظيمها، وأعلن خلال مخاطبته أسر الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة في مناطق تأسيس عن استئناف الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعد نجاح تنظيم الامتحانات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: والامتحانات دي كان في ناس شغالين لها بقرف ودول عشان الامتحانات دي ما تقوم. الناس ما تفتكر ان الامتحانات دي حاجة سهلة، القامت في دارفور ولا في كردفان، لكن دي كانت تحدي بالنسبة للناس.
0: نظم مواطنو منطقة واد شريفي بولاية كسلة احتجاجات بموقف واد شريفي للركاب احتجاجا على محاولة التعدي على الموقف الوحيد الذي يخدم آلاف المواطنين بالمنطقة، وأشار المحتجون إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالأراضي في المنطقة، ووجهوا نداء إلى حكومة ولاية كسلة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع التجاوزات المتعلقة بأراضي واد شريفي مع إخضاع كل من يثبت تورطه للمساءلة القانونية، وأضاف محتجون في هذا الخصوص:
8: الكلام ده ما في الأخلاق دي. المحل الآن الشريحة دي ذات الموجودة دارين يعملوا فيها تكاكين، أول حاجة حنتضرر منها هنا ونحن نكون فقدنا موقف واحد اثنين.
0: الخبر الأخير في النشرة: يجلس 752 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات في مركز امتحانات التخصصات الطبية بجامعة العلوم والتقان في الخرطوم في أول امتحانات يجري تنظيمها في الخرطوم، وبلغ عدد الجالسين في 18 مركز داخل وخارج السودان 5200 طبيب، وشملت الامتحانات تخصصات الباطنية والأشعة وطب المجتمع وطب وجراحة العيون والطوارئ والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والأطفال والجلدية والتناسلية والنساء والتوليد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا،
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بشوف أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام

0: إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
0: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية،

0: خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليست جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، يعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي، يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب. ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عثمان مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
3: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل
4: خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقة الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البداية يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان، وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم،
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم أمين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة إنها تستقبل عدد كبير من الناس، أو ما موجودة أصلا ذاته. فشنو من الأمراض الممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
1: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة، وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم.
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة،
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي هي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان، من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه انت يعني اي مرض يجي او وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بتزيد من انتشار الأمراض وبتزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها، زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لا زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون، برضو البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ انت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات يعني. أيوة.
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت، فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم، فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو، هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديسيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيزز للسكري والضغط لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن دي حتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الدسنتاريا والكوليرا، الأهالي بسموا الحاجات دي كلها، أول حكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، ف يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوري حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوث ولا موية ملوثة؟ إذا جاته حاجة ممكن يعمل شنو؟
1: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، أنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم. نعم. انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي عن يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفروا لأسرته كورسات بتاعت ملاريا خليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
0: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده. أنا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي، فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
1: طبعا انت عن طارد الباعود، وطارد الباعود السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين يعني
0: الباعود يعني صار ما ينفع المسيح ما ينفع معه؟
1: لا, لا لا لا ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعود. والطارد الباعود ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع الباعود من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة يعني.
0: مشكلة كبيرة. طيب بروف يعني
1: بيقول إنه المشكلة الكبيرة هي للأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغايمة دي.
0: نعم مؤكد
1: دي
0: طبعا
1: المشكلة.
0: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد، حتدخل معينات طبية ومعينات
1: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن
0: نعم.
1: ولو متأخرين. يعني
0: طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
1: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن
0: دي كلها
1: أنا
0: معرفة.
1: أرجع لك في ظروف هذه في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، هاي ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي امبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا 30 نفر دي الوجبه. فيعني حاجه صعبه.
0: الذي حالة صعبة بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذاته عشان
1: ايوه مرض التقاوم لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء،
0: اللهم امين اللهم امين
1: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو سووا شنو دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بكم. ايوه

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادنا الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار القاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سأجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في الغرة التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديل بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضر الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت زيادة مبالغة.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
13: راديو دبنجا راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
16: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
15: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
16: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي

عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا الثورة ما قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أينهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988. وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة بلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عمرت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسست هناك في القضارف للنفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت

0: مشاهد جامعة هم الدورين الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين فوق من 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكان تجي وفود من القبارف وكده في هذا المجال. في
1: في
0: يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعاه مثلا الناس بتاع مدير المياه ومدير في القبارف المنقل، في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني، أو شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كوننا يعني منظمه فيها نحن زي 5 اشخاص، اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشروع القبارف، وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحده زوجة واحد من الهولنديين دي سودانيه.
1: نعم.
0: عملنا القصه دي، وبعد ذاك سافرت انا والقبارف، عملت مسح لتاهيل المنظمات الطوعيه الحقيقيه اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على اساس انه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنه التمويل التعليم، اللي لجنه قديمه جدا، فيها اللجنه الشعبيه لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها للزراعة المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا، وفيها مركز بتاع المعوقين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن، وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط، عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه،
1: ايوه
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فانا مشيت هناك على اساس اسس المنظمه دي، اسست المنظمه هي كانت زي زي زي زي شبكه، على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
1: نعم،
0: التحليم، المويه، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعية حكومية، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها انه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش، ونسوان ناشطات كده، وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس؟ وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر عمل غسيل مخ للناس بأنه المنظمات الأجنبية وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفي فيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
1: نعم.
0: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عندهم غرفه غرفه غرفه جوا الجناية. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل لشغل المنظمه دي كنت انا في واحد مساعد لي يعني زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي. وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوه في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها البرنامج قدام الميزانية حقتها بعد بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكذا بناي بدأت يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأديها معك.
1: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية والحقيقة
0: رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة مثلا في بناء الفصول كويس بدأ فصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت الجناء جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح
1: عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكذا مش شغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية بيشربوا مياه نظيفة جاية من كذا كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المحوظين بقى اكثر مركز متجدد في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه. كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا. كويس، الفكره حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط الجزائر، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجوا بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القوية جدا اللي اتعملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحفات الاولية، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعدها كان شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار. كويس، فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم النهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيلين برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا، فما عندهم الإجرام بتاعنه داري يأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو، ما انا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبه يعني.
1: طيب
0: بالمناسبه كانوا الناس دول بيدفعوا 60%. كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو أربعة خمسة أحيان مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم صناعه ينظفوها وما
1: ايوه
0: يعملوها
1: باعتبارهم اصحاب مصلحه.
0: ثلاث عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع تدفع البلديه بلديه القطار
1: طيب عشان
0: كامله.
1: الزمن، ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي، عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكذا؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام اللي حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لان عندي ظروف تحت اولادي وكذا وهناي، فكتبت لناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجه اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفورد لسه شغالين بيدعموا لانه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بقوا المنظمه اسمها معا، انا سميتها معا يعني احنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكه واحد، فبقت كمان بقت عندها شهره كويس، وبقت عندها شهره وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشوا جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
1: ايوه
0: وبعدين يعني انت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسله بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
1: نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها يعني. احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو واولاد شباب، يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الجناي ده مش كان بيكون كويس، لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس ده كان اقدر اقول لك الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا لاحظت انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمه وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي رساله بالجنوب.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي كله كويس، حي كامل ينظموه كلهم كده وينعي فيه مره واحده في الشهر بيعملوا نظافه. الليله الشهرين اللي هو هاي الليل بكره الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مره. فدي دي دي دي دي دي اللي بتاع الحياه طبعا، لانه القصه بتاعت الذكيه يعني الحكوميه لو دخل لو لازم تتغير، لانه اذا الدوله بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدوله ما قاعده تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت الزول بتاع البلديه قلت له يا اخي ضغط التنفيذي، قلت له ما تحرجنا ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أصدقاء دفتر مشاعر، حبابكم عشرات، ومرحب بكم في رحاب صفحات جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم وكما عودناكم نستمع لدفقة شعر، دفقة شعرية اخترناها لكم، وهي عبارة عن قصيدة امرأة نقلة للشاعر محي الدين الفاتح. نستمع.
6: وأنا طفل يحبو، لا أذكر كنت أنا يوما طفلا يحبو، لا أذكر كنت أنا شيئا بل قل شبحا يمشي يكبو. قد أذكر لي سنوات ست ولبضع شهور قد تربو، أتفاعل في كل الأشياء، أتساءل عن معنى الأسماء، والنفس الطفلة كم تشتط لما تصف. في يوم ما ازدحمت فيه الأشياء، أدخلنا أذكر في غرفة لا أعرف كنت لها اسما لكني أدركها وصفة كبرت جسما بهتت رسما عظمت جوفا بعدت سقفا وعلى أدراج خشبية كنا نجلس صفا صفا والناظر جاء وتلا قائمة الأسماء وأشار لأفهرنا جسدا أن كن ألفا كان الألف. أتذكره إن جلس فمجلسه إن قام فقامته أرفع إن فهم فأطولنا إصبع ولذا فينا كان الألف. كم كان كثيرا لا يفهم لكن الناظر لا يرحم من منا خطاه الألف. كنا نهديه قطع العملة والحلوى لتقربنا منه زلفا. مضت الأيام ومضت تتبعها الأعوام أرقاما خطتها الأقلام انفلتت بين أصابعنا وصياط الناظر تتبعنا واللحم لكم والعظم لنا ومخاوفنا تكبر معنا. الصوت الهاوي في الأبدان ضربا رعبا وجعا عنفا الباعث في كل جنان هلعا فزعا خوفا والصوت الداوي في الآذان شتما قذفا نسيتنا الرحمة لو ننسى يوما رقما أو نسقط في حين حرفا. والمشهد دوما يتكرر وتكاد سهامي تتكسر لكأني أحرث إذ أبحر لا شط أمان لا مرفع وجراحي كمصاب السكر لا تهدأ بالا لا تفتر لا توقف نزفا لا تشفى. وغدت تخرسنا الأجراس وتكتم فينا الأنفاس وتبعثرنا شيئا حائر للناظر منا يتراءى وهما في العين له الناظر. في الفصل على الدرب وفي البيت يشقينا القول كمثل الصمت الصوت إذا يعلو فالموت. فانفض بداخلنا الثامر وانحسرت آمال الآتي من وطأة آلام الحاضر. لكني أذكر في مرة من خلف عيون الرقباء كنا ثلة قادتها الحيرة ذات مساء للشاطئ في يوم ما إذ قامت في الضفة نخلة تتعالى رغم الأنواء تتراقص في وجه الماء فإذا من قلتنا قلة ترمي الأحجار إلى الأعلى نرمي حجرا تلقي ثمرا نرمي حجرا تلقي ثمرا حجرا ثمرا حجرا ثمرا مقدار قساوتنا معطاء. يا روعة هاتيك النخلة يا روعة هاتيك النخلة كنا بحجارتنا ندنو كانت ترنو وبنا تحنو تهتز وما فتئت جذلا من ذاك الحين وأنا مفتون بالنخلة والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. من ذاك الحين وأنا مفتون بالنخلة والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. لا أعرف درسا أعجبني إلا والقصة عن نخلة. ومضت أيام جف الصحف رفعت أقلام فإذا أعوام الدرس المرة مقضية وبدأنا نبحث ساعتها عن وهم يدعى الحرية. كانت حلما راودني والنفس صبية تتعشق أن تغدو يوما نفسا راضية مرضية تتنسم أرج الحرية. لكن ارتجت خطواتي وارتدت في ذاتي ذاتي في وجهي فرح حضري لكن في صدري من صغري أحزان حرة بدوية. وكدت أساق إلى الإيمان أن الإنسان قد أوجد داخل قضبان والبعض على البعض السجان في سجن يبدو أبديا فالناظر موجود أبدا في كل زمان ومكان. وتهيأ لي أن الدنيا تتهيأ أخرى للطوفان وأنا إذ أمشي أتعثر لكأني أحرث إذ أبحر لا شط أمان لا مرفع وجراحي كمصاب السكر لا تهدأ بالا لا تفتر لا توقف نزفا لا تشفى. أعوام تغرب عن عمري وأنا أكبر لأفتش عن ضلع الأيسر وتظل جراحي مبتلا تتعهد قلبي بالسقيا. أتطلع لامرأة النخلة تحمل عني ثقل الدنيا، تمنحني معنى أن أحيا أتطلع لامرأة النخلة.
5: ومن مساهمات الأصدقاء اللي وردتنا عبر بريد البرنامج، نستمع لمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير بعنوان بكرة يا الخرطوم تعودي.
7: بكرة يا الخرطوم تعودي ويرجع الزمن المعافى، بكرة تخطر المواسم بعد ما طول جفافة، ويرجع الوطن المسالم والزمن يطوي المسافة، نلقى كل الناس قرايب زايدة حنية ورهافة، وبرضو نلقى الناس حبايب حتى لو بان اختلافة، وناس بنسون المصايب وناس تطايب بلطافة، يا حليل وطني المسالم ولمة الناس القيافة. بكرة يا الخرطوم تعودي ضاوية بالأفراح تمام، من ركام الخوف تطلي شامخة يا أرض الكرام، تصحي تدعافي وتكوني صامدة من بعد الحطام، تنفض الأحزان تقومي وتنشر الخير والسلام، تنفض الأحزان تقومي وتنشر الخير والسلام. عبدالله الناير.
5: وأخيرا نستمع إلى وادي الغيوب مع صديق البرنامج تاج الدين محمد مسمر.
8: وادي الغيوب اتفرقت قبل قطها، مالت رموا الشمس الغروب بالسرب للسماء، بالسحاب اجرت الليل بالهبوب، رسمت صدى صوتك شبح هوت متاهة على الدروب، حضنت نواحيك السراب، استقبلك واديك ويوب، ريحك على المجهول قنت يتوطى جمرة تهبر، الشاب في ملموج جبال ما لاقى ساحل الخطب بر، ويتبادلك قول الشكوك ويتهاوف جسرك عبر حات البيت، يقع ساك مكسور جناحك ما جبر، واقف على الصي الغريب ما بقى جاك النور وهج، غرقت براحاتك ظلام مهجورة في جب اللجج، ما شبا حيل ساقك سند ما طاف سماك، الصوت هرج صبحت مغانيك زي كهوف، أملك خيوط خوف تنسج، أجمع عصب روحك في عاين وفغزاتك بعيد، امسح طشاش عينك وشوف ريح المدى العاصف شديد، شمس الغياب ما فقعت ما هل يومك من جديد، لملم شتات ماضيك عود بطن وجود واقعك أكيد تجدي مسمر.
5: وهكذا أصدقائنا انطوت آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبليه الداميه بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعه الماضي بعد توقف استمر لاسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديد الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسة بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسة للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابل. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابنوسة وكناس دايرين نعود لمدينة بابنوسة، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتختارات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندنا مويا جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في في أروما ده تناكة التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمت المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بال

0: المهم جدا انه نفهم في طبيعة هذا القرار، في انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائية او فرض عقوبات ملزمة.
1: تردي الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا.
2: نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري.
1: ما هي دلالات إرسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
3: ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان.
1: تدهور الأوضاع بمطار بور سودان.
4: ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان.
1: وفي بور سودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
4: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
1: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
1: كل هذا بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
0: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية، وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية، اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها، لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية. فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا انه نفهم في طبيعة هذا القرار، في انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائية او فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل اعلى هيئة اممية مختصة بحقوق الانسان، وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الامم المتحدة، كما تشكل اساس لاجراءات لاحقة سواء كان داخل الامم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه، وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق الثانية، وأدان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها، محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين، وفي الوقت نفسه لم يحفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها. إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد، وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي

0: التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة هي أن القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب، برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب، بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة. وهذه إشارة مهمة، لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص، بل أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس، وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقية الدولية المستغلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حول هذا ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما غادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها. لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة، وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيد متكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية. وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200 ألف نسمة من بينهم 20 ألف طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال، في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
3: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر أنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في يوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا بالإضافة لأنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتغام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي يوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة يوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان. لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك إنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم إنه هي الدولة الممكن نعتبرها رغم الأولى في تقديم كل التسهيلات في احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر إنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان وده استكمال لجهودها زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام. فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة اليوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة يوغندا. مجهود جامبيو عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان، أنا أفتكر أنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في أنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية. ونفتكر ده هو دور مرقوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في أنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في أنه بضرورة أنه يكون هنالك تجفيف لعملية عدم دعم أطراف السلام من دول الجوار الأفريقي، وكذلك إحلال عملية السلام عبر التفاوض. فهي زيارة أنا أفتكر أنه مهمة جدا، وحتؤدي لما بعدها في مسألة السلام وإيقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
4: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب. حتى المغادرين للخرطوم يغادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول. مطار أصبح قبلة لكل الناس، حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل. حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة لكل حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، شخصيات المهمة من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه، الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة، فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه. تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة، لكن على مستوى إدارة مطار بورسودان المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله. فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكمه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به إنه مطار دولي، يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمصاف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
4: مشرحة مستشفى بورسودان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسودان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من شنو، ده ذاته مؤقت. وروايح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزال الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسودان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسودان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت أو الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع هذا صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد الموانئ. قبل كده ساهمت ديوان الزكاة، ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدخل للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة من أنه تبقى يوم واحد، ده تقصير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموتى اللي بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرح. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثه جدا انه الناس تسكت عنها، حتى انه بورسودان الان بها مستوصفات حديثه، بها توسع في كليات الطب، اذا كان كليه جامعه بورسودان الاهليه او جامعه الشرق بالاضافه الى جامعه البحر الاحمر وكذلك جامعه الاطر الصحيه، كلها بتحتاج لمشرحه سيادة الطلاب ان يتدربوا فيها. والمستشفى ذات وفي تحديث مستشفى الطوارئ والاصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج انه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع ان تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين اكمال الاجراءات المتعلقة بالدفن او تصفير الاجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
5: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر
0: التي تقع جنوب مدينة المالحة، حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور. ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة، إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء، يعني حوالي الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات. ووفقا للتقديرات إنه السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم. والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، وسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها. ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق، وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
10: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
10: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
10: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة. نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة. زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس. وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن, طراش شديد, والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس, ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
10: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن, وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك, لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية, بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك. لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة, المياه الراكدة, كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
10: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها, وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة, لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة, المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض, الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا, الجراد المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات, العلب الفارغة, تنظيف مصارف الماء, الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض, لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك, ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل, وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في أو في أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
10: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادنا الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب التعامل ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أمدخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار القاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سأجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا. لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت الأزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: من المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية

0: الرفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
1: شك اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
2: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
1: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
3: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
4: دي 5000.
3: دي 5000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
4: ثمانية قطعة.
3: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني.
4: زيادة مباركة.
3: البطاطس البامية دي كم؟
4: البامية دي كورة
3: 5000.
1: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
7: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في

0: معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نيل الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
0: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل تتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن اللي حتى المجاور يعني جنب السن دي، السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفكي سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
0: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
0: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
0: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي، مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
0: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
0: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن فبالتالي اللثة بتلتهب، اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، هنا تخلي السن قاعد في محله، اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدا اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخلخل، بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى السقوط التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية تأثيره بالضبط على على الأسنان واللثة شنو يعني؟
0: طيب التمبال ده غير من تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنف يعني، حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان يعني، لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول وفي نهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك يعني.
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
0: هي دي مواد جيرية، المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فبتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان؟
0: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
0: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
0: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده يعني الحاجات يعني. صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي يعني، دي اللي انت بتوصيهم بشنو
0: يعني؟ بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة يعني، حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
0: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
0: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، كان حياته نظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
0: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زي ينظف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: حان من دارفور، الحان من دارفور استئراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استئراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
3: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
2: الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير. الحان من دارفور ونسا في الفضايا الفرنجبية البلدية الأمكيكي النحاسات الدلوكة وكمان الجراري والدوبي التويزة القرين التمتم الدوبيد والسيرة الحدايين البشعين.

0: ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور
2: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ألحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
3: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو المسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية.
2: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتة كده بسمها فضايات فرعون.
3: نعم،
2: ده في شكل يعني حتة كده الناس بيجوا يلعبوا فيها.
3: نعم، المدزات.
2: ده المدزات صح؟
3: ده المدزات.
2: بسموها فضايات فرعون وكده، وده نعم. يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
3: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. وهم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أن الحضارة الفرعونية أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيبة وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت صدعات فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيب الإثنية الموجودة من أراب، من زرقاء، من رحاء، من رحالة سيارين، من تقرير، من ضيوف، من بتاع. برات الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاع نتفلان. المدي أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما يقام تقوم المناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدى، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجوات اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بيبدأ كلام بيتم حجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني أفاد الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
4: دي كلها. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
3: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، تحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا، وخاصة زي رقصة الفرنجبية، هي رقصات، وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشارد، ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والفرقان، فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح، مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعده في أبو جزة وهكذا.
4: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي، ما دارفور عرفت الزفة.
3: نعم.
4: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
3: نعم.
4: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
3: نعم.
4: كسفروك.
3: نعم، وزفة سبدو.
4: نعم نعم، لكن في التاريخ. نعم. في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
3: نعم.
4: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا أنه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في فناي، وعنده.
3: نعم.
4: الزفة بتاعت المولد النبوي.
3: نعم نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
3: نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت النصر.
3: بالضبط.
4: وكده فأنا فهل هل هل هذه الزفات هي أصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي أشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
3: هو اصلا الزفه هو في مجمل في الاساس الزفه هو مؤتمر عام، هو الزفه مؤتمر عام لإنسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفه يلتقي ياتي كل القبائل والادارات الاهليه وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا الى المنطقه المعنيه بتراثهم وثقافته، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا، في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدار.
4: أستاذ إبراهيم، طيب لمن نجي في داخل البلاط علي دينار.
3: نعم.
4: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة. ونعم. هل أستاذ إبراهيم ديل ما هم ديل لما بقد بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان يعني.
3: نعم نعم السلطان كان يشجع الدراما, السلطان كان يشجع الدراما بي وخاصة في هذه المحافل. وحتى لما داير قائد رمضان برا وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في معركة سيلي كان العمل عندهم جزء من الزفة, جزء من الدراما, يعني جزء من المسرح. كان فيها تغني وفيها رقصات وفيها استعراض وفيها تباهي وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي حزاتها دراما وفيه تخيل, تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور
4: يعني بدون مقاطعة لحديثك, أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في نعم. الفاشر نعم. والأمير حسين رمضان حكى لي, قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده, فقال نعم. لي في القصر هناك, قال لي اليوم الماشين, قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة
3: نعم.
4: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل
3: نعم
4: وفرشوا فيه سجادة عجمية نعم. قال لي جابوا أبوي بعد ذاك وحننوه وربطوا له ولا
3: الحريرة
4: الحريرة وكده
3: وربطوا الحلال في راسه
4: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم,
3: وخاصة والآن هو ده يمثل دور, هو ماشي عريس شهيد الجنة
4: نعم.
3: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره, هي لم تكن حديثة, بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيدنار في الحروبات. يعني ليس رمضان برا أول من جرتك وهكذا, ولكن عادة درجة العادة أن القائد الذي والذي يعني هم يا النصر يا الشهادة, كان هذا هو الشعار. بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزف لهذا العصر الكبير.
4: استاذ ابراهيم انا يعني اطلعت في تجهيز الاذهان لمعرفة بلاد
3: بلاد العرب والسودان
4: ابن عمر ذكر انه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوهم بعض الحاكورة بدوهم مساحة مخصصة يسموها فضايا
3: نعم
4: يسموها فضايا, ودي خاصة بزعيم العشيرة
3: وناسه والاستعراض
4: نعم. فهل ده يعني اعتراف انه يعني في كل الحواكير دي في مسارح ابراهيم,
3: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد, ومش كل الحواكير بس, بل كل القرى. القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين, وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين, وبحددوا المدي وين,
4: فضايا فرعون وين.
3: أيوة فضايا فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها, دي مسائل أساس. الخلوة فيها جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجوا وافدين من بعيد, لأنه النار ده بيجيب الناس. كل ناس القرية بيجوا بصحانتهم خاصة العشاء, كل ذول بيجيب صحنه وقعدوا في الخلوة دي تعشوا وبتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبل الضيف الجايهم وهكذا. وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة, وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشي مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها, لأنه هي نوع من دراما البطاقة الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا تمارس في هذه الساحة.
4: أستاذ إبراهيم فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان
3: نعم,
4: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان
3: نعم.
4: قال والبصات في مجلس السلطان
3: نعم.
4: البصات نعم. يعني الناس المبدعين الناس
3: نسميهم
4: ناس الفكاهة والدراما, ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده. قال البصات نعم. في مجلس السلطان
3: نعم.
4: وطوالي دب جرنا لكلمة الفاشر ذاته, الفاشر نعم. ذات المدلول اللغوي لها ذات
3: فشر محل الفشر
4: أها.
3: محل الجاح مجلس السلطان, وهي كلمة سودانوية, أنا أقول سودانوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيل من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان، لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر، لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل، وأخذت هي الصوت والمدينة لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
4: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر، قصر السلطان عند النار قاعد فوق،
3: نعم
4: القصر فوق،
3: نعم،
4: وبعدين يطيل على مطيل على البحر، مطيل على الوادي، على تندلتي زاد وكده، وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله،
3: ايوه اللي هو القاضي أطرش،
4: نعم قاضي أطرش،
3: ايوه.
4: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته، يعني انت في حالة انك انت تكون مظلوم برضو لابد انك تمثل، لابد انك انه يكون عندك اداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك. يعني
3: تأكيد تأكيد تأكيد، يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة، هذه الجلسة في حد ذاتها قرر العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد ما يستدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان، ومجي السلطان بيجي حابي على، يعني الناس بتذكر انه لما زول يجي حابي على كرعين ولا يطلع نعاله، ده نوع من الاستعباد والدونية. لا لا لا، هي ده نوع من الاستدرار عطف الذي القضاء والحاكمين، لانه هو عنده قضية مظلوم ولانه استرفاع بحقه، فالفهم ذاته لابد يكون كده.
4: لكن برضه يرتبط بالاداء الدرامي.
3: نعم اداء درامي، اداء درامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس، يعني حتى عازف النقاره ده لما بدق النقاره ودق النحاس، يعني هو بادي دراد اداء درامي، يعني شوف دقه النقاره دي دين دين، هو لما لو لاحظته واديته نظره تحسه كانه هو الحصان، ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز، يعني مستعد للقفز وللجري. كذلك تلقى الزول ده يدق بنقارته دي هنا ونط بينه ويعمل، هي حد ذاتها اداء درامي، اداء درامي كامل.
4: طيب استاذ ابراهيم، نحن كده ندخل في الفتره اللي بعد سلطان على الدينار، خلاص الفاشر يعني سنه 16 اصبحت شكل اخر، وبعد استشهاد السلطان على الدينار ودخول الانجليز للفاشر.
3: نعم.
4: الانجليز لما دخلوا الفاشر ايضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوه عسكريه وشايلين معاهم حاجاتهم يعني كده.
3: نعم.
4: فانا ما اعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي؟
3: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن، ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه، وكان في أشكال جودة، إذا كان قلنا زفة سدو أو زفة أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار. أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من خاصة الناس أبو القاسم وحاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل، كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا، وكان بيجوا بأدور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشر. الفاشر الآن تحول إلى مجمع ثقافة، في مسرح كان قديم يتورى بورى في فترة ذيك وهو الآن بيجي زي مخزن. أيضا المدرسة السلطة بتاعت الفتح، يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير، كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح، سأل عبد القادر نصر وأحمد عبد الله وأمثال كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا، وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا، فيه انفرزوا فيه أخوان النص مصري وأمثال كتار من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية، وحتى الفنان مكي السنادة الدرامي السوداني الكبير، يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية، مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية. المسرح لم ينقطع من أهل
4: الدار. إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
3: نعم.
4: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلا اتأسست بجهد ذاتي وكده
3: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة
4: وظهر فيها المسرح ك
3: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم تأسيس طوالب المدرسة طوالب بنوا مسرح.
4: طب أستاذ إبراهيم نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستغلال وكذا شهدت نهضة في المسرح يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاجر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش
3: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلام علامات والعمل
4: نعم ودي نعم. من المسارح العمل طلعت فريد
3: نعم الله يشكره بالخير يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى التابع للجيش بوطنية وكذلك المباني الآن برضو بقى التابع للنيابة ووطنية.
2: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد وكتر خيرك ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينيك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تحكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادم الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبر على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد الذي جانا ده عدد يعني لا يستهان به، عدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب يشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حاجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا جبلنا تناكي سلوا الخط بتاعنا علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا جبلنا تناكر جبلنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في الغرة التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة و نقصات في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: ثمانية قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت مبالغة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أم درمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان

0: الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا، وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية، وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شرح لكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبيجي المهندس التعدين بيجي يشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا أندرجراوند، يعني بسموها أندرجراوند تحت، بيجي بعدين لأنه هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية لسنه المياه الأمطار والخيرام ما يجينا يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبر بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصد أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق ويتشال لابس ليل الهلمنت اللي هو الطاقين بتاعت الخوذة، ما الخوذة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه طلع غازات.

0: تجيل اصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهايه كلها ترجع تبقى غازات. اول ما تفجر كل الخناطيش بتاعت التفجير دي بتبقى غازات، وغازات سامه كمان، فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، دي كلها بتتفرتك من التاني. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده. ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل شغال في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع وللبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مره كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركه السودانيه، مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه، كم مره قلنا عليه جينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنتلي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين اللي معانا وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومش متعين في الشركه السودانيه، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه ومراقبه الانتاج وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع السيانايد يعني. فدل يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني.
1: دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعية اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعدين دي ويكون تعدين منظم وينتج أكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص الذات، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدوله بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحله مهمه جدا في ان الدوله تقيف، بعدين توقف مؤسسات الثانيه الزراعيه والحيوانيه والصمغ العربي ومعالك مين السياحه، والمؤسسات دي تقيف على رجلينها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفته عاليه جدا عشان تعدي بطريقه بيرفكت، داير تكلفة عالية جدا، البندوز الربي 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلين عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة، وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعليم، لانه مثلا الجيولوجيا ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده، زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتب مكتبات محدده، لكن الجيولوجيا ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعندهم امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبه التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الاقليميه دي، وتكون على اتصال بالمركز، فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكله شنو. يعني انا بتذكر قبل فتره برضه الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس يشوف التعديل عشوائي في بدايته، كان في اشكال يعني ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها، فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشفيل اللي هي اسمها شنو بورشفيل دي البوكلين، سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب، والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو لغايه ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا، قالوا حتى البوكلين ده ما قدر يطلع الا يعني بيقدر يعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطوره بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
1: طيب دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في أمل أن المسألة تكون أفضل، تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدور الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشية وين، القروش دي ماشية وين، العائدات ماشية وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تجيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، واكثر يطلع الناس اكثر جديه طبعا في مواضيعهم، وفي مواضيع طبعا هم لانه اصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الامور يعني المخالفه للقوانين، لكن ان شاء الله بفتكر انه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعده كبيره جدا بتاعت معادن موجوده في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة علي دينار دي، أنتجوا فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنجا، وفي نهر اسمها نهر امبلشه واده، يمكن انت كنت عايش في جنوب دارفور، ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكم في في في في في بحر العرب تقريبا، فده مقترح انه يكون في سد ينتج المياه الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني الانتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموها شو، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمه. فانت لازم تركز زياده، تعمله 100% تعمل نحاس، تعمل اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا في ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنس المنطقه دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، اضرب في 50، ده مليار طن، مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحده، يعني من الحاجات الإنسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في لنقسنا برضو، بس في مناطق غير مكتشفه في لنقسنا، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفه اكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبه ضعيفه، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبه الضعيفه دي. يرفع الحديد لازم ترفع لغايه نسبه 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن الا يرفع نسبته. وفي اساسا في شركات كثيره ايام الحرب دي قامت وجات تسال من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفه دي نسبه كبيره، مليار طن من الحديد ده نسبه او كميه كبيره جدا طبعا. ومعادن السودان كثيره، وفي عندنا النحاس اللي هو في الارياب دي برضو في كميات كبيره من النحاس في الارياب. وصحيح في معادن كثيره، والذهب ده لسه ما اتعرف، يعني هسه في ناس يقول لك اخذ الذهب ده كميه كذا، انا شخصيا ما عارف كميته، الكميه الموجوده الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيره جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنا دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. فبفتكر انه في ابو جيبيها برضو فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبيها دي في مناطق كبيرة فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان. يعني إن شاء الله بإذن الله كان استقرار البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوغاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فقرات تتعلق ببعثة تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام، وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر 5 الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحاً، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أمدخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابونوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابونوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابونوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت مبالغة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي كورة
11: 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني أن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
13: أقول لكم خلي بالكم،
14: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
15: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف أن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جاء الأدوية الموجودة قدامه طبعا السعر بتاعها عالي، وطبعا طالما سعر الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس أنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين يبيعوا هذه الأدوية.
16: نشكر أنا على سيارتهم سهل من الغروب وقوفوا معنا ولمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدموا له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية وبالمحلية، يعني شايفين السوق ده برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، إحنا دايرين السوق ده الناس زيادة لابد المفترض يكون فيه مباني ثابتة يكون فيه حماية لكن مراعاة المزروع والناس وماشي ماشيين بالوضع بس الدم

0: الرجل أن يكون حاجات قابلة كده، لكن من المشي مع الودي. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني، بعاني من بعد المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للفحوصات. يعني زول الليلة يتحولوا كاس يمشي عملية فحوصات يأخذ علاجات حسابات كثيرة زيادة. والوضع المتردد هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم. يعني أصيب حاجات من قديمة دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطة نقدمها للناس. الناس كمان يتقبلونا، هي ضغوطات كثيرة والناس أشوف أنه منظم الوضع فراكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده. نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب. الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة، يعني زول تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، وزول هناك يحاول بالتالي يجيبه، لكن هنا زول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 بيقول لك ما في. معتمدين على الحاجات البسيطة، الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي ونقدام كده ان شاء الله.
1: في حالات بتاعت حزبة كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده، والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء. والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواطن والله نعمل له الموقف ده عندنا البسيط. والحاجه الاصلا احنا قدرنا عليه كمان يعني تكون والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وبوكو وما حولها من الفرقان وحاجه زي يعني في معاناه شديده. والان الحاله الاكثر حاجه كده ماشي حالات بتاعت الحزبه والاسحالات يعني حاجة زادت زيادة، لكن المواطن والله مفترض أنه يجب يكون الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل القاعدين في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده، لازم يجب يوفر الحالة السياسية يعني هو المواطن المعاني فوق.
2: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته، يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده. طبعا في صعوبات تواجهنا وكده، لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع. فاسي الان كده بقيت بعض الامراض كده، يعني في الامراض المستوطنة مثلا المداري والشعبات وكده، فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقيم الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال.
3: أخوكم وصديقكم دكتور هارون إبراهيم محمد برشا من منطقة جميزة الحبيبة، وتحية لكل الأهل والأحباب والرجالة دينا. أهلكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا، عدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة، حاجة عجبتنا شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة، أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان. بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله، لكن الوضع ما بسيط. لكن بنتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان، واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخان دي. اكثر حاجه سمعاني منها هنا بالنسبه لموضوع الادويه. اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق، لكن التخزين برضه سيء، الظروف مجابله، ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله. لكن الصراحه ماشي على نار السرير الشوارع ساعد بقدر الإمكان من أكبر عدد كل كده قاعدين نوصلها. يلا بالنسبة للكوادر برضه، البلد كوادرها رجال بسيطة، نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس. في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة، لكن يلا ظروف المعيشة ما بتساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجة بالنسبة للبلد. شكرا لكم وكتر خيركم، ما قصرتم.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك

0: مشاكلة عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
5: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
4: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
5: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمس المشاكل فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف النفايات، التمريض، التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسات الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف، مواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولين الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضاء في المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا، وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مش القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
4: نعم.
5: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القضارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف وفيها جمعية اسمها الزراعات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
4: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
5: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة ديك أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة هذا قلت على كثير
4: نعم
5: التحليم الموية الزائرات المنزليات ما جمعيتين بتاع التمويل الأصغر وجمعية بتاع التحومية شفت كيف ففيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم
5: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي يعني وكانت تجربة كويسة جدا بس لما وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
4: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقة المجتمع بتكون تغيرت نظرة الناس تغيرت وكده وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
5: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا فعلا حصل تغيير وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس وبعدين كان في خطاب يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني لكن خطاب لانه مكرر حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا دي نمرة واحد نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قدر يعني عشان كده خلونا انا اشتغل
4: شفت
5: كيف فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا هناك أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عددهم غرفة جوا الجناية بعدين هنا الإدارة بتاعنا فوق ما كبير ما متركل زي شغل المنظمة دي كنت أنا في واحدة مساعدة لي زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على عادة عامة، بس عربية ما عندنا يعني، ما في عربية حقت المنظمة وشو يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقته، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت تتوافد لي، يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروشي معي أضربها كلها وأديها معك.
4: والله يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
5: والحقيقة رفعت يدها خالص. أيوة. رفعت يدها. أنا مشيت، دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص، اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح،
4: ده عدد كبير.
5: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل اللي قاعد. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة، القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزوج جاته كتمة ولا ناعمة ولا شنو، يعني حاجات إزعافية لحد ما يصل المستشفى أو ممكن يبس تتم حالته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من ال من ال من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيواء في ال الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصتها لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات بعدك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية وناس يشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح في الدولة رفعت يدها والشعب لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حلمية وكذا.
4: نعم.
5: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ننتهي المشروع شنو ما بيرعوه
4: ما بكون عندهم محفز أنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
5: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه لانه هو بيقول لك شو انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
4: طيب
5: بالمناسبه دي
4: اها
5: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس يدفعوا 60% من التكلفه و12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
4: باعتبارهم أصحاب مصلحة
5: عايز أصحاب مصلحة. الـ 28% مفروض تدفع البلدية القطار
4: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير الحياه الكثيره كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده هل حافظوا عليها؟
5: هاي حافظوا عليها حد كبير ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عند ظروف تحت أولادي وكذا وبناي فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لهم زول وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
4: أيوة.
5: شبكة واحد فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها ليه الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر، دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع. صح. يعني تسعة تنظيمات في تسعة تخصصات مختلفة. كويس؟ فدي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
4: أيوة. وبعدين يعني
5: أيوة.
4: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني.
5: لا لا أيوة أيوة لا لا كلهم متطوعين. نحن بس قلت لك أربعة ناس فوق ديل، بس الناس اللي بعمل ريبورتينج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالإنجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النور في الطوالي في كله في سنة في الآن خمس سنوات اشتغلت دي في ثلاثة أربعة مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كلها. مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين.
4: نعم.
5: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن أنت نفس الحاجة في القضارب أو في كسلة، بتقوم أنت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل، زي وكيلك.
4: نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب. أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير أقول لك، أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو اولاد شباب، يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
5: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس، ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حسى أنه صغرتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
4: الانضباط،
5: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنه العملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
4: بالجو. ده نشاط مدهش طبعا.
5: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده ويناير ويناير فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي دي القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بتفعل لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي قلت الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة، بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفضول ده كله 100%، عملنا لك 28% ما تعتقر لي برضو. فدي المشكله.
4: استاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
5: الله يبارك فيك، مرحبا.
6: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فقرات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع المد الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام، وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر 5 الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور أن تسجل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، يبلل تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، يبلل تناكر يبلل تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص هاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنغا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي 5,000.
11: دي 5,000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي
11: كورة 5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: مجلس، من المهم جدا انه نفهم في طبيعه هذا القرار انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمه دوليه، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائيه او فرض عقوبات ملزمه.
13: تردي الاوضاع الانسانيه في مدينه بارا.
14: نؤكد ان عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الان بدون اي امدادات صحيه تصل الى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى ام كريدم ومستشفى طيبه الزعتري.
13: ما هي دلالات ارسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
15: ما نستغرب اذا وجدنا ان الحكومه اليوغنديه تتعامل مع جميع اطراف الحرب في السودان.
13: تدهور الاوضاع بمطار بورت السودان.
16: ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان.
13: وفي بورت السودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
16: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
13: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
1: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية، وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية، اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها، لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية. فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا أنه نفهم في طبيعة هذا القرار أنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان، وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة، كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه، وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الكلفاش

0: وأذان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين. وفي الوقت نفسه لم يعفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها، إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ إنه لا يتبنى رواية طرف واحد، وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص، بل أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقية الدولية المستغلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها، وما حولها هذا ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما غادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد ولا توفر الغذاء للمدنيين ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيد متكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200 ألف نسمة من بينهم 20 ألف طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا

0: من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دبنجا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر عبد الفكيه.
2: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر إنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان، سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لأنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتغام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أن الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان، لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك إنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم إنه هي الدولة الممكن نعتبرها رقم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر إنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهود زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن يوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي ايضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي او بعض يعني لدى الحكومه السودانيه، فانها نفتكر انه في بعض المروره تجاه مساله السلام، فالان انا اعتقد انه الزياره دي زياره مهمه جدا، وسبق انه الحكومه اليوغنديه تعاونت مع الحكومه السودانيه في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت الى دوله يوغندا. مجهود قام به عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر إنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في إنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية، وأنا أفتكر ده هو دور مرغوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في إنها ايضا تضغط الاتحاد الافريقي في انه بضروره انه يكون هنالك تجفيف لعمليه عدم دعم اطراف السلام من دول الجوار الافريقي، وكذلك احلال عمليه السلام عبر التفاوض. فهي زياره انا افتكر انه مهمه جدا وحتؤدي لما بعدها في مساله السلام وايقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
3: شكى المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها، فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبل لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب، حتى المغادرين للخرطوم غادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول، مطار أصبح قبلة لكل الناس حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل، حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة أن يكون حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه. الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة، فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه. تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة، ولكن على مستوى إدارة مطار بورسودان المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله. فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به، إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمساف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة، وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
3: مشرحة مستشفى بورسان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما بيستوعب أكثر من يسون، ده ذاته مؤقت. وروايح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزال الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد الموانئ. قبل كده ساهمت ديوان الزكاة، ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدخور للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة من أنه تبقى يوم واحد، ده تقصير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموقع بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرحة. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا انه الناس تسكت عنها، حتى انه بورسودان الان بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، اذا كان كلية جامعة بورسودان الاهلية او جامعة الشرق بالاضافة الى جامعة البحر الاحمر، وكذلك جامعة الأطر الصحية كلها بتحتاج لمشرحة أستطيع الطلاب أن يتدربوا فيها، والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات حوادث بورسلان كلها ما عندها مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج أنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
4: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات، ووفقا للتقديرات إنه السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، والسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ولل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية، ما بيأكل، فالأكل كفترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بيكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكي سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأدس برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إنه تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدل السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية، يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة وحتى بتستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ينظفوا السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زي ينظف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستمع التباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فقرات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع المد الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام، وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر 5 الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أمدخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا بيستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوق الخضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: هي 5,000.
11: يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي كورة
11: ب5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي، مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
14: يا أبوي يا أبوي، كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
13: يا ولدي يا ولدي، دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
14: لكن يا أبوي، يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة، يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
13: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
14: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
13: لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
15: أنت عارف الأثر النفسي من الحرف في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
13: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
15: اتخيل، أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. اتخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
13: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
15: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
13: عملت شنو يعني؟
15: اتكلمت مع الأطباء النفسيين، أيوة، لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي: رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
13: يا سلام، رغم الألم لابد من استمرار القلم.
16: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض الثاني
17: على راديو دبنجا السودان.
18: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
20: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم

0: الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
0: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي.

0: فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد الطرف طرف الحكومة حكومة بورسودان للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
3: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: اتمنى كلكم خلي بالكم صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه
1: راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
2: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية المواطن ما قادر يستطيع أن ينازل أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاعها عالي وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع وفي مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية في مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية
3: نشكر أنا على زيارتهم سهل من الغروب وقوفوا معنا ولمس بعض مشاكلنا البسيطة والصراحة إنسان جميزة إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدموا له خدمات كثيرة وإحنا من هنا نوجه رسائل رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية وبالمحلية يعني شايفين السوق ده برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية إحنا دايرين السوق ده الناس زي النابض المفترض يكون فيه مباني ثابتة يكون فيه حماية لكن مراعاة المزروع والناس وماشيين بالوضع البسيط ده ما وضع بتاعت معمل إنه تكون تشتغل به السوق كده الآن بيكون درجة يعني هنا حاجات قافلة كده لكن بنمشي مع الوضع الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني من بعد المسافة المواصلات التكاليف الباهظة للفحوصات يعني زول الليلة عشان تحول كاس يمشي عمليه فحوصات ياخذ علاجات ثبت كثير زيادة والوضع المتردد هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم يعني هذه حاجات بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي حاجات بسيطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطة نقدمها للناس الناس كمان يتقبلونا يعني هي ضغوطات كثيرة والناس شغلنا منظم الوضع فراكم شايفينه كده لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده نتمنى ربنا يصلح على البلاد وفي ندرة في العلاجات يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة يعني زاد تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم والزول هناك يحاول بالتالي يجيبه لكن هنا الزول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 يقول لك ما معتمدين الحاجات البسيطة الحاجات الكوربشن نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي و نقدام كده ان شاء الله
4: كده في حالات بتاعت حزبة كثيرة ما توفر بتاعت الدواء وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده وحنا لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواطن والله نعمل نوفر له عندنا البسيط والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم أن نتكلم والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وقبو وفرقات وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معانا شديدة والآن الحالة أكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسهالات يعني حاجة زائدة في زيادة، لكن المواد والله طلعت أنه يجب الجوانب السيئية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل القريب في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده، هذا لازم يجب يوفر الحالة السيئية يعني
5: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده، طبعا في صعوبات بتواجهنا وكده، لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع فأسي الآن كده بقيت بعض الأمراض كده يعني في الأمراض المستوطنة مثلا المداري والشعبات كده، فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقيم معي الحمد لله إن شاء الله ربنا يسهل على الحال.
6: أخوكم وصديقكم الدكتور هارون إبراهيم محمد برشا من منطقة جميزة الحبيبة، تحية لكل الأهل والأحباب لغلدنا لغلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة، حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة، أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان، بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله، لكن الوضع ما بسيط، لكن بنتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان، واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخان دي، اكثر حاجه سمعاني منها هنا بالنسبه لموضوع الادويه. اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق، لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابله، ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله، لكن الصراحه ماشي بالامان والسرير الشارع نساعد بقدر الامكان من اكبر عدد كل كده قاعدين نوصل. يلا بالنسبه للكوادر برضه، البلد كوادرها بجد بسيطه، نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس، في ناس والله ما شاء الله عندهم خبره لكن يلا ظروف المعيشه تساعدهم وما عندهم امكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجه بالنسبه للبلد. شكرا لكم وكثر خيركم ما قصرتم.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا قصان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. القوات المسلحة تعلن التحكم في جميع محاور القتال في القبيض، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان تزور المدينة. تحالف تأسيس مدينة الأبيض تعتبر مركز انطلاق للعمليات العسكرية، والقانون الدولي الإنساني لا يمنع مهاجمتها. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن الأبيض. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان: إذا لم نتحرك الآن فإن الأبيض قد تواجه نفس مصير الفاشر. اليونيسف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. قتلى وجرحى بسبب تجدد الاشتباكات القبلية بين السلامات والبني هلبة في وسط دارفور. 5000 نازح في معسكر السلام بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور يعيشون أوضاع مأساوية لانعدام الماء والغذاء. تسجيل 30 حالة وفاة و800 إصابة بوباء الكوليرا في محليتين نهوت وود بندا والقرى المجاورة في ولاية غرب كردفان. جهاز المخابرات يعلن عن صدور قرار يشمل ترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. لجنة المعلمين السلطات في ولاية الجزيرة أجرت تنقلات واسعة لكسر الإضراب. القوات المسلحة تعلن عن عملية تمشيط في سوركم بالنيل الأزرق والاستيلاء على أسلحة وعتاد عسكري. مدير منظمة الصحة العالمية يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية محي الدين السالم ويتفق معه على وقف العنف وحماية المدنيين. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن تنفيذ حملة أمنية بمحلية أم بدة تسفر عن توقيف متهمين وضبط أسلحة. هزمة حادة في مياه الشرب بمدينة أروما بولاية كسرى، وارتفاع سعر تانكر المياه إلى 60,000 جنيه. لجنة الأمل للعودة الطوعية تعلن عن ترتيبات لتفويج أساتذة 12 جامعة سودانية من مصر إلى السودان خلال الفترة المقبلة. اللجنة العليا لضبط وحصر الوجود الأجنبي تمهل الأجانب في محلية الدبة أسبوعاً لتوفيق أوضاعهم القانونية. إسرائيل تتجه لمنح إقامة مؤقتة لمعظم السودانيين المقيمين منذ سنوات وطالبي اللجوء. ارتفاع كبير في أسعار الخضروات في مدني وصفيحة الطماطم تصل إلى 15,000 جنيه. مجلس الوزراء يكشف عن زيادة في حركة المسافرين والقادمين بمطار الخرطوم. إدارة مستشفى النو بأم درمان تمنع المتطوعين من إدارة قسم مجهولي الهوية. وأخيرا مستمعينا الكرام، حريق يقضي على عشرات المتاجر في سوق منطقة عشر جنوب المالحة بولاية شمال دارفور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشات، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع المد الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال 2 عامين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار الرسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتختارات الرسوم، والمطار فيه حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فروق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالة شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالة جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت الأزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقصات في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنغا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء، خاصة لاجئين المدن، ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5,000.
11: دي 5,000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: من المهم جدا انه نفهم في طبيعه هذا القرار، في انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمه دوليه، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائيه او فرض عقوبات ملزمه.
13: تردي الاوضاع الانسانيه في مدينه بارا.
14: نؤكد ان عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الان بدون اي امدادات صحيه تصل الى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى ام كريدم ومستشفى طيبه الزعتري.
13: ما هي دلالات ارسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
15: ما نستغرب اذا وجدنا ان الحكومه اليوغنديه تتعامل مع جميع اطراف الحرب في السودان.
13: تدهور الاوضاع بمطار بور سودان.
16: ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا المطار لا يليق بتعني مدينة في السودان.
13: وفي بور سودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
16: الموانئ وكذا ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
13: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شحبة المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
1: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، فهو ليس مجرد بيان إدانة وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا أنه نفهم في طبيعة هذا القرار أنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية ولا يمكن ما عنده صلاحيات لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق تانية، وأدان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين وفي الوقت نفسه لم يعفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها. إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدولة البكرة القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من أهم معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية

0: في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بعثة تقصي الحقيقة الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما غادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد ولا توفر الغذاء للمدنيين ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيد متكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية. وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200,000 نسمة من بينهم 20,000 طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
3: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر أنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان، سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الأوغندي الآن

0: هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا. هو يعني يولي مسألة الاهتمام، ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا، يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان، هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع. فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد، دي كلها أنا أفتكر إنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لإنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية، لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا إن الحكومة الأوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف إنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتقام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم، ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها مجلس الأمن والسلم الأفريقي، في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان. لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك أنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم أنه هي الدولة الممكن نعتبرها رقم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كله ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر إنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات الأوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهوده زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار إن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في إنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر إنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر إنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام. فالآن أنا أعتقد إنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق إنه الحكومة الأوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة أوغندا. مجهود قام به عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر إنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية، يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في إنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية، ونفتكر ده هو دور مرقوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي، فإنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في إنه بضرورة إنه يكون هنالك تجفيف لعملية عدم دعم أطراف السلام من دول الجوار الأفريقي، وكذلك إحلال عملية السلام عبر التفاوض. فهي زيارة أنا أفتكر إنه مهمة جدا، وحتؤدي لما بعدها في مسألة السلام وإيقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبل لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب، حتى المغادرين للخرطوم يغادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول. المطار أصبح قبلة لكل الناس، حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل، حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة لكل، حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه، الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنيته التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدر دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة، فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه، تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة. ولكن على مستوى إدارة مطار بورسودان، المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من إنه السودان كله، فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به، إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمساف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة، وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مجرحة مستشفى بورسان أصبحت مقبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مجرحة بورسان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من شنو ده، ذاته مؤقت. وروائح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزال الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد المعانقة وكده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المسرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات ثانية؟ لماذا دائما تدهور للوراء؟ إدارة المسرحة غير جديرة من أنه تبقى يوم واحد، ده تقصير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا. على قطاع الصحة، مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموتى بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرحة. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا إنه الناس تسكت عنها، حتى إنه بورسودان الآن بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، إذا كان كلية جامعة بورسودان الأهلية أو جامعة الشرق بالإضافة إلى جامعة البحر الأحمر وكذلك جامعة الأطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة أستطيع الطلاب أن يتدربوا فيها. والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج أنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات، ووفقا للتقديرات إن السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، وسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وداء المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. نعم. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه. المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى السقوط التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان. يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس او كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الاسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لانه اللثة هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمئة الملح، وحن الحياة بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. كان حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. ويتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
1: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جيل.